الشام مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جمينا. صباح الخير الأحبة المستمعين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا العزاء الوطنية على تشادية راديو تشاد 94.5 أحبنا حنا بريمي ديزم ترزم كاتريم سينكيم سيزم سيتم ويتم نيفم ديزم على العاصمة وحتى الكامانة من مختلف الولايات التشادية. نقول لكم صباح الخير. خمسة وسبعين دقيقة نقود سوا معناتها الساعة وخمستاشر دقيقة. في خلال الدقائق دي نقدر نسموكم البلاغات وتلقوا النشرة الصباحية لو كان تمت سبعة وخمستاشر دقيقة. نستمر معكم لغاية تمانية وخمستاشر دقيقة. سوا بعد نقلوا المكان لزملاء بكلام صراحة. أكيد حاليا 7:03 في داخل استوديو 3 لكل المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا. لتاني مرة نقول لكم صباح الخير صباح الرحمة والبركات. خلال الساعة وخمستاشر دقيقة يقدمنا ويقدمكم قدام للف البطن عموما الكونسير المهندس محمود قصرة. هناك في متابعة دوبلوم تولونغا يوس. أما محدثكم معاكم والمايك دكتور جلال حسين يحيى مع المستمعين في إذاعتكم راديو تشاد. لكل الأحبة كل المستمعين الحالية معنا نقول لكم خلوكم خطوة بعد خطوة جم رواديكم. أنينا معكم بالقسم العربي الدارجي من الإذاعة الوطنية التشادية. محمود ممكن تسمينا أول فصل خلينا كان اخترنا اليوم للمستمعين. بعد الفصل طول نقول لكم البلاغات الصباحية. أكيد أنين الشيع ما كتير للزول.

سبا وسبا دقيقة في داخل الاستديو تروح على راديكات لكل المستمعين لتاني مرة نقول لكم مرحب بكم. نرجع ونوقف الفاصل مع الفنان إسا موسى نقول لكم ملاقاتنا الصباحية لإندينا لها. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حينت إصلاح الأغراض والتمدن والسكن تطلب من السيد رمضان يحيى إندنقا في كارتي أنوار سيكشون 1 لو 134 لو 5 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكونه أنقا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ككونفيكاسيون ليه. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هنت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عثمان حسين مكايلا هو ده إندنقا في كارتي كاركانجيري سيكشون دي إلو 53 لو 27 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه أنقا هنت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هنت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من راديو تاجيلي هو دا عند نجا في كاركي ساجيري كوكاي سيكشون 1 إلو 34 لو 7 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكونه أنقا ينتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أحمد إبراهيم موسى هو دا عندنقا في كارتي أنقبو سيكشن 3 يلو 199 لو 20 يمشي بعوراقه في الإدارة العامة بكونه أنقا ينتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. المدير العام حنا الكيس حنا الريتريتي سيفيل اللي بيسموه بالاختصار سي ار سي تي بيقبر بكونه البانسيون التروازيم ترمستر حنا 2026 ده خلاص ببدا يوم 7 شهر 9 2026 وده يكون بكفان حنا ليستي وعلى الواحد كمان يمشي بالكارت ديليفري حقه وبفيش عن الكنترول كانسولية ماذا في البلاغ ده المدير العام عثمان انجينا. نكرر بلاقة المدير العام حنا الكيس حنا الريتريتي سيفيل حنا الكات بالاختصار بيسموه سي ار سي تي بيقبر بكونه الكفين حنا البانسيون التروازيم تريمستر حنا سنة 2026 ده ببدا رسميا يوم الاثنين يوم 7 سبتمبر 2026 والكفان ده بكون فوقه بالقائمة أو بالليستي عن الحضور والناس كمان يمشوا بالدليفري حنام والفيش عن الكنترول. نرجع زميل محمود قصرة بعد ده كمان تسمو الدعايات الصباحية اللي كان عندنا لها.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا الاعزاء الوطنية كادية الساعة 7:15 دقيقة في داخل استوديو تروى، إليكم النشرة الصباحية مع الزميل عبكر حسن بقاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال يحيى حسين. صباح الخير مستمعين راديو تشاد، إليكم نشرة الأخبار. هنا اليوم 23 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشيمي استقبل وفد من محكمتين حنا الحسابات، محكمة الحسابات حنا تشاد ومحكمة الحسابات حنا جمهورية بوروندي. مدين هنا اتفاقية لدعم قطاع المصرفي والشركات الاستثمارية المختلفة بيجي أمس الصباح، ووزير هنا الميزانية وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد تانجيلين مدى في المكاتب. المنظمة السمحة ديريك ريليف أنتت مساعدة أدوية البحار وبها ديد مرض السكري للوزارة الصحة العامة، وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فدي الأناوين، إليكم الأنباء بالتفاصيل. نرجو للمجلس الوزراء اللمة يوم الخميس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، ودرسوا نقطتين هن مشاريع القراها وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف، وترجمها الزميل تجاني حسين رمض.
2: Il s'est tenu ce jeudi 3 septembre 2026 un conseil ordinaire des ministres sous la conduite du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté deux projets de loi.
3: Madame Maadia, le Majlis al-Wuzara, et Riasa, le Raïs al-Jamhouria Kabir, al-Dawla al-Marshal al-Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno. Le Majlis Daras Wafak, fi Mashari Itnen, ana Kanoun, Pukhus al-Majal, al-Pétrole, ou al-Amal, wa kikif bahaddusu al-Tashri'at, wa bugawu al-Tanmiya, al-Iqtisadiya, wa al-Ijtima'iya, fi Tchad. Wa kalewa Wazarat al-Manajim, al-Pétrole, wa al-Geologia, المجلس وافق بمشروع قانون جديد للبترول، الهدف وحده الإطار القانوني المنظم للأمل البترولي بنص واحد واضح وحديث، وبمشي مع تطورات انقطاع البترول وأفضل الممارسات الدولية. المشروع ده بيعالج التدخلات والصعوبات القانونية التمرق من كثير من النصوص التنظم المجال في وقت العقود الفاتت، من بداية النشاط انكشفين البترول لحد الموافقة بنظام نقود قسمين الإنتاج. القانون البترول الجديد بقوي السيادة عن الدولة في مواردها الطبيعية، وبأمن الاستثمارات وبحامي البيئة، وبزيد الدخل الاقتصادي والاجتماعي البمرك من الثروة انت البترول، وده بيجيب الفايدة للتنمية في تشاد. وكله وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي، المجلس وافق بمشروعنا قانون جديد للعمل عشان براجعه وبيجددوا التشريعات تنظم العلاقات انت العمل والسوق عن الشغل. الهدف من المشروع بقوة الحماية انت العمل، وبقوة المساواة والكرامة داخل مكان الخدمة، وكمان بخلي السوق عن العمل بجيب استثمارات، وده بمشي مع الرؤية انت الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. المشروع ده فوق كثير من الإجراءات، مثل الضمان للمساواة في الأجور والمعاملة بين الأوين والرجال، وممنوع التحرش والأمل بيقو، وخاصة الأمل عن الأطفال. القانون ده بنظم أشكال هن العمل الحديث، والعمل ده ببقى بالمنصات الرقمية والخدمة من بعيد، وبوفر إطار قانوني بضمن الوضوح والحماية الاجتماعية. وكلها الظروف هن العمل، المشروع ده بحدد المدة انت الخدمة القانونية ل 39 ساعة أسبوعيا للأمال الغير الزراعيين، وبقوي المكانة انت لقود العمل الما محددة مدتها، وكمان بنظم الكونترا المحدد وبضمن حقوقنا للعمال كان خلاص كمل، وكمان بقوي السلامة والصحة في مكاناتنا الخدمة، وبضمن التكافؤ عن الفرص للناس المعذورين، وبحامي العمال من كل الأشكال عن التميز. المشروع كمان بنظم المجال الغير المنظم بطرفنا الآليات، وبسهل انتقالنا الخدامين تدريجيا للمجال المنظم، وبضمن الحد الأدنى من الحقوق والحماية الاجتماعية. في نهاية المجلس أكد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال النجاد محمد إدريس ديبيت نو بأهمية عن النصوص الوافق وفوقها وعندها تأثير مباشر في حياة المواطنين والطلب من الأعضاء الحكومة خليفة خدمه وبكون تطبيق صارم لمختلف المستويات تنت المسؤولية. المجلس الوزراء بدأ الساعة 2 بعد الظهر وكمل الساعة 55 دقيقة.
1: الرئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو جايمي استقبل وفد من محكمتين حان الحسابات محكمة انت الحسابات الجادية ومحكمة انت الحسابات عن جمهورية بوروندي وهجوا في سبل تعزيز التعاون المستمر في مجالات الرقابة المالية والحوكمة الرشيدة ومواد أخرى ذات الاهتمام. مدينة اتفاقية لدعم قطاع البنك والشركات الاستثمارية المختلفة بيجي أمس السبع بدخل في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية جاتا كونكسيون 2030 بحضور وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد تانجيلين ومعايا الوزير عن التجارة والصناعة انكيبولو فانغا ماتيه وعدد من الفاعلين والخواجة الرسماليين. المنظمة السمحة ديريك ريليف أنتت مساعدة هن أدوية البحر وبهدد مرض السكري البيجي وباء للعالم. المساعدة أنتوها لوزارة الصحة العام والوقاية واستلمها الوزير عن الصحة والعام والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم ومعايا ممثل عن المنظمة ديريك ريليف دكتور أيوب موسى عبد الرحمن بحضور المسائل الإداريين والفنيين عن الوزارة. زميل حسن موسى حسين التفاصيل.
4: عشان يتأموا القطاع عن الصحة في جاد دا من طرف المنظمات والشركاء في التنمية بعيدة لقد وزارة هنت الصحة العامة والوقاية كمية كبيرة هنت الدواء عن مرض السكري الكان قدمتها منظمة دارك ريف لوزارة هنت الصحة العامة ودي بادرة تدخل في جهود حنت الحكومة القاد تقنبية في حسنين هن الرعاية الصحية والدواء ده قاد يساهم بشكل كبير في علاج هن الناس المصابين بمرض السكري. في كلمته ممثلا منظمة دارك ريف المدير العام هن فارماسين تشات الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن قال الدواء ده يساهم بشكل كبير للناس المرضانين بمرض السكري. وقت ما شال الأدوية وزير هن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تكلم بالبادرة دي وقال
5: تايرك ريليف الدواء ده اللي جابت لنا ده دواء لمكافئة أمراض السكري عشان كده نطلب من المدير العام صيدلية تشاد عشان لتوزيع الدواء ده 23 أقاليم دواء مجان زول يكفي ما فيه وعندنا هنا مراقبين يلاحظوا في توزيع الدواء ده هي خاصة للمنظمة دايرك لأن هي دائما وقفت معنا وتساعدنا في مكافأة ضد السكري وأنا أفتكر يعني ده من الناس اللي نحن ممكن نقول لهم الإيد المتينة.
4: نذكركم القيمة الإجمالية عند الدواء ده عن مرض السكري أكثر من 1 مليار فرنكا سيفا.
1: المندوب الأمن للحكومة لولاية السلامات أحمد شوا روزي أنت البداية هن أعمال الورشة التدريبية النظمها مشروع تمكين المرأة في عدد من المجالات مثل الميكانيك انت العربات والتجارة وتنظيف الشعر وصناعات أخرى مختلفة خاصة للفتيات والأيوين هنا مدينة أمتيمة. في إطار الملفات القايت بقدمة قسم تحرير الإذاعة الوطنية فريق من الإذاعة قام بجولة تفقدية أمس الصباح في عدد من المؤسسات التعليمية اللي هي المدارس عن العاصمة جمينة عشان يعرف التجهيزات وهل هم جاهزين عشان يبدو العام الدراسي 2026-2027 مثل ما قالت الوزارة التربية الوطنية يوم 15 سبتمبر 2026. الزميلة جهوة حبيب عمر رافقت الفريق وسوى لنا الريبورتاج.
6: أيام بس تمشي وتبدأ البداية هنت القراية عن السنة الجديدة القرروها تبدأ بعد أسبوعين. في دا كثير من المؤسسات هنت التعليم مستعدة في مدينة أنجمينة لتستقبل التلاميذ، ودا بداية من ثانوية فيليكس أوبيه لحد للمدرسة الإنجيلية وكمان ثانوية ليبرتي وأفور لامي. والاستعدادات هنت الاستقبال التلاميذ جاهزة يوميا قبال بداية هنت السنة الجديدة للقراية وبداية هن الدروس الإلمية. في الثانوية الإنجيلية جهزوا ومرقوا الجدول هن الدراسة البقروا بيا التلاميذ.
7: والسنة دا إن دا بري أمس دا تم دا نسير نيو أنا أدمستاتيب دول دا قسمو شارج دا بالنلمو فوق دا كونسي أنا ديبارتمان أنا كوليجي ماجي كلو دا نسي نيو أدولو سال دا كلو بمبار كلو التابلو دول دا كلو غير أدولو سيشو دا كلو فري دا كان يوم 15 دا 15 سبتمبر دا يكمسي كورا أنا ديسيجون أنا
6: التحضيرات يوميا جارية في ثانوية فيليكس أوبيه وفي ثانوية فور لامي. دا الأمر اللي كان وضحه لنا مسائل عن المؤسسات التعليمية في الثانويات التنين.
8: فيليكس أوبيه الجدول كلها خلاص خلصت، القوائم أن الطلاب في الفصول كلها يعني خلصنا، المعلمين كلهم جاهزين. اليوم طلبنا ندى للمعلمين رؤساء الأقسام أن يجوا لأن نبدو يوم 15 شهر 9 بداية المدرسة عندنا صعوبة، لأن البداية دار تجهيزات للمعلمين والطلاب والسبورة والفصل كل دار تنظيف ده كل ما يكون آيق لنبدأ المدرسة.
9: ثانوية فورلام بدينا بالتجهيزات، كل الإداريين موجودين في المدرسة من قديم بيجهزوا للتسجيل. صعوبة حالياً الموجودة دي ما إننا أغلبية الطلاب شهادات لسه ما يرتلموا، ظروف طلبات كي ما ساعدت، وعلى كل حال يعني غالباً كي بقدر لنا حتى الشهر ده الأغلبية بيجوا بيشيلوا الشهادات وبيسجلوا. فصول جاهزة وقائمة أنت المدرسين أيضا جاهزة، في أشياء بسيطة إنه اللي في أي وقت.
6: وكل ثانوية ليبرتي القاعدة في أسط مدينة أنجمينة بيمثل فك الجانب الأمني مصدر هنخوف للمسؤولين في دخولها والزيارات الأمتبولبول الما مهمة، ودام من خلال بعض التلاميذ.
10: صوبات ده حس حالياً ده صوبات شيء أستوفي الكنبات الأمتبولبول ده بس مهم لنا زيادة. علينا بكرنا ده تبرس ما وسط الهلة كنا نقول المندوبية يقوم مأخذ بيشوني من يقول لنا حنا لك. حس حالياً علينا في الخريف لسه الخريف ما كمل. قش والشجر كله ده وكسر بدينا قال نتوعي كل هذا الليل 15 دي إن شاء الله أي شيء يصلى.
6: نذكركم بكونه بعد زيارتنا وفقدنا لبعض المدارس بتضح لنا بكونه التحديات اللي بتصاحب السنة الجديدة هنت القراية لهسي قاعدة، ودا بخلينا نطلب من المسائل يكتروا جهودهم ليوفروا الحالة العديلة والأحسن، ودا عشان يضمنوا سنة جديدة في القراية العديلة.
1: الساعة 7:28 دقيقة قبل ما نختم نيت العناوين. الرئيس عن الجمعية الوطنية علي كولوتو جيمي استقبل وفد من محكمتين عن الحسابات، محكمة الحسابات عن تشاد ومحكمة الحسابات عن بوروندي. اتفاقية هنا إمداء موضوعها أمس لسعود فوكا فتاة البنك والشركات الاستثمارية المختلفة. مدى في الاتفاقية وزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد نجيلي. المنظمة اللي بيسموها ديريك ريليف أنتت مساعدة هنا أدوية البحار وباها ديت مرض السكري البيجي وبا للعالم أنتوها لوزارة الصحة الأمن والوقاية. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرين اليوم 23 ربيع الأول 1448 هجرية القراءة لكم أبكر سمقاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة، مع التحيات قيلوا بالأف.
11: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينة.

0: عين بالهلاوة مرض المدي الدواء يا عين بالهلاوة ومرض المدي الدواء مرض الحب شقاوة ولي أنا مدي الدواء
1: سبعة واثنين وثلاثين دقيقة في داخل استديو تروحنا راديكات. كل المستمعين الحاليين معنا من جديد نقول لكم أهلا بكم بعد ما سمعتوا النشرة الصباحية مع الزميل بكر حسن بقاري. نرجع نوقف الفاصل ونتابع ببلاغتنا المفضلة. الإدارة حنت الكومبلكس سكولار فلام دلافينير

مواعيد شهر أوت الجاي. والكتابة كمان بدأت كمان يعني من يوم واحد كتابي لقد يوم 30 سبتمبر 2026. بداية الكومبلكس كان قطت فصول مهمة جدا جدا لجميع الطلبة والطالبات بالأخص للصف الأول سبعين ولقائد الصف حنا السمدي وإندا كمان يعني كولش من سيزم لقائد ترازم والليسي كمان يعني من سيغون لقائد سيكون وبريمي وبريمي كمان يعني عندهم ال واس وفصل حنا التيرمينال. وبدا بخبروا للاولياء بكونه يعني التسجيل ده يكون فوق يعني فرصة للأبهات كان سجل يا لخمسة ده الواحد بقالوا لي مجان. كان دايرين التفاصيل بالأكتر كمان تقدروا تتصلوا في نمرو عن التليفون كان نذكره لكم 66 27 82 أو 61 18 49 59 أو كما الرقم الثاني ثالث 66 17 99 46 ورقم رابع كذلك عندهم 65 67 71 25. نكرر بلاقة الإدارة أو الدريكسيون عن الكومبلكس سكولار بريفي بيسموه فلام دلافينير القائد في كارتيه جوليا في فرشة بخبر لجميع أولياء أمور التلاميذ بكونوا البداية عند التسجيل بدأت من يوم واحد وتتابع لقاءات يوم 30 سبتمبر والبداية عند الدخول المدرسي كذلك يعني تبدأ رسميا في شهر أكتوبر الجاي. وبالمناسبة ده التابلسيمان كان قد لكم فصول مهمة جدا جدا للتلاميذ وده يعني فصل حنا سبعين ولغاية فصل حنا سمدي وعندهم فصل أو كلاس أنا كوليش كمان ببدأ عندهم من سيزم لغاية ترازم وعندهم الليسي كمان من سكون لغاية بريمي ال اس ولغاية عندهم فصل حنا الترمينال. وبالفرصة ده بقولوا للأبهات بكونوا كان سجلوا يالهم خمسة ده الصغير الواحد ده بخلوه ساكت أو كان دايرين التوضيحات بالأكتر تنادوا في الرقم اللي كان نذكره لكم حنا الإدارة 66 27 80 20 49 59 66 17 99 46 65 67 71 25. بلقتنا انت الحزن سمو بالقبر الحزين حنا وفاة حنا السيدة حجة السيمة تروني الكان توفيت يوم الأحد يوم 30 شهر 8 2026 في بوردو دولة فرنسا. وبيقولوا بتقول باسمها واسم حنا الأئلة حين ماين دوزي وكونغو برازيفيل وسيدة تتنبي مريم تشيري تبلغ تقدم تعزياتها الحرة للأسرة المرحومة وبالأقص لزوجها تورني وليالها ولجميع الأهل وناس الإرفي المرحومة. اللهم يغفر الله ويرحمها بالجنة والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. العائلة الكبيرة السيد غاندا منى ودكتور هارون كبادي وعائلة هنمينبيلا يعني لهم الحزن بوفاة حنا أخوتهم وبنيتهم وزوجتهم وخالتهم وأمهم كمان ما جو كاجا مينبيلا المعروفة باسم حنا كيروبو الكان كيروبو هي زوجته لكونجو باتا إلوا الكان مات يوم 29 شهر 8 2026 في نجمينا بعد مرض

البلاغ ده بيقدم مفاجأة تعزيتهم الحرة وبخبروا بكونه الفرج ده بقى في جمينا في كاركي أما تكون في بيت حنا زوجة وعفوا يكون في بيت حنا المرهومة أو المرهومة كونجو أم بطاح وداغة في كاركي أنجاري وبنفس البلاغ ده بيقدم تعزيتهم الحرة للأسرة حنا نجمينا وحنا سار كيابي بوغوجي حندي وحنا منجوة ولكل الناس اللي كان قاعدين في داخل البلد وبرا من البلد وبقولوا بكونوا الزيارة بتقى اليوم يوم السبت يوم 5 شهر سبتمبر 2026 والسترة كذلك تقى في نفس اليوم في مقابر حنا تكرة والبداية حنا الشالان حنا الجسة كمان بقى في داخل السن تريس حنا دافينير دافيلا حنا متكون ودا بقى بساعة 10:30 نكرر بلاغ العائلة الكبيرة هنا مايمبيلا والسيد غاندا منى وعائلة الدكتور هارون كبادي لهم الحزن بموت أنا بنتهم وأختهم وزوجتهم وحماتهم وأختهم وأمهم ماجو كجا مايومبيلا المعروفة باسم حنا كيرو أبو هي زوجته لي كونجا مبتا إلوا كان مات يوم 29 شهر 8 2026 في نجمينا بعد مرض وبالقبر الحزين ده بيقدم تعزيتهم الحرة لكل الناس إرفي للأخوان حنا نجمينا سار كيابي وبوغوجي وهندي وحنا مانجوا وبكان حنا الفراش كمان بقى في بيت حنا كونجو مبتا الجا في كاركي أم تكون في داخل أنجم مينا وبقولوا الزيارة كون والدفن بقى يوم يوم السبت يوم 5 شهر سبتمبر 2026 في مقابر حنا تقرى والبداية كمان بتقى في بارواس سان تيريسا دافيلا حنم تكون بساعة 10:30 نتابع ببلاغتنا حنت الوفاة جدة بشارة جوجة قال بشارة أحمد بشارة بشير جدة أحمد جدة بلاما فكي أما مؤمن حسنة بشارة حسنة بشارة محمد أحمد جدة محمد أحمد محمد شد جبرين كفترة جبرين إبراهيم أما الحاج مكايلة يوسف الإمام بشارة يوسف جبرين عدم شايب جبرين توتو بشارة أوكا بشارة جيمي جبرين عائلة سلطان موسى جبرين أنكوي جبرين أنكوا إبراهيم دينا معلوم الشيخ علي أقي أقي عبد القادر مصطفى جدة معلوم عيسى موسى إما عبد الكريم وداع محمد وداع مطر الشيخ بيري هارون بلاما محمد بدجين بلاما سماعين دونغوس بلاما أزرق عثمان الدور عثمان جدة شيف بلاما جبرين عدم بلاما عبد الله بني الشيخ إبراهيم بني بلاما إدريس عدم بلاما الشريف رمضان بلاما زيادة محمد بلاما مؤمن حسيني بلاما حسيني محمد المدر بلاما بكر جد بلاما موسى تندا بلاما عيسى جد بلاما حسيني محمد بلاما جد إبراهيم بلاما حسن محمد بلاما محمد كيسا الحاج إما توم الحاج محمد بكر بلاما كفتر إسماعيل بلاما توم صالح بلاما رمات جد عائلة جبرين والدب قاسي الشيخ
لامين حسيني بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما أواي بلاما أواي بركة بلاما محمد رمضان الحاج محمد ولد سير ولد السير بلاما النور جبرين بلاما عبد الرحمن محمد دليجي عمر ضهية بلاما جدة أحمد بلاما أمباري رمضان الحاج محمد محمد أب جابجا إما حجي بلاما بشارة موسى عائلة عبد الله والموسى بشارة والآشي بلاما محمد عدم بلاما محمد أخضر بلاما عبد الرحمن توم بلاما سليمان يوسف بلاما عمر بشارة بلاما بشارة سقيل الشيخ جدة إيسا عائلة الشريف فنجمينة فارة الشيخ عبد الله بني عائلة حسن القار بلاما هارون جيت عائلة أحمد دقيق عائلة أحمد دقيق عائلة معلوم شوى نصيب بلاما النور إبراهيم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الشيخ بقريس مؤمن حسين حسنة ولد الحاج أفوان حسنة ولد الحاج كوباشي بشارة مالوم حسيني آدم الحاج يحيى بركة محمد أبكر فكي بنية الحاج موسى عمر الشيخ قال محمد عائلة نصيب دنجة عائلة أحمد خالة عائلة محمد يابيس محمد يابس مصطفى ساير توم الساير جومبو سليمان شايبو جومبو يعقوب جدة عبد الله أنجاي شايبو عبد الله أنجاي حسن موسى جومبو جبرين الحاج قرصة والتراب أبو بكر جدة موسى اللوان عبد الرحمن رمات الخليفة محمد أحمد عبد الرحمن بني موسى هارون محمد نصر كوميسير دقا هارون كوميسير فكي والبركة الشيق دونغوس رمات الحاج التوم موسى دريقي اللوان حسيني اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دونغوس اللوان إدريس إبراهيم اللوان أحمد عبد الحادي لهم الهزين بيبلقوا لجميع الأحل وناس الإرفة الداخل والبرة بوفاة حنا ولادهم إما محمد أحمد الكان توفي أول أمس والصدقة بتقى اليوم يوم السبت في هله إن أنبقنا إن بلاما فكي إما نتابي بالبلقات بلاما مؤمن عدم مؤمن رقبة تيمان يال رقبة الشيخ دقشين عيسى آدم عيسى أفوان الشيخ دقشين عيسى آدم هاجر الحاج علي أطمان بكر كبير عيسى أحمد أحمد عبد الله جليجي بنغوفة الحاج عبد الله آدم بلاما محمد ولا جبرين حسنة عبد الله بلاما محمد جيجي محمد جيجي الحاج إيدا الحاج إيدل فكي برما محمد عثمان أحمد البوغي الشيخ جرما قي الشيخ عبد الله خالة آدم بلاما عبد الرحمن الشريف بلاما عبد الرحمن إدريس بلاما جدة بركة بلاما حسن جدة آدم بلاما هارون أمبتي بلاما جومبو شايبو بلاما هارون عبد الكريم الحاج أنجيني إبراهيم بلاما جبرين محمد إسيني نوارة حجي أفوان بلاما أبكر إبراهيم بلاما جيت أبكر فلاتي المير إيسا علي الشيخ بر الشيخ برلي محمد هارون عائلة جومبو أب ديجن
جيت مؤمن في كيس الحاج أبو بكر قنبو، مؤمن حسيني الحاج أمرو زكريا، الحاج أمرو زكريا عيسى محمد أبا دريجي جدة أدوما دريجي جبرين موسى إلي أنجني صالح عبد الرحمن الصيلي جدة بلاما سليمان في ديغو دريجي أحمد بشارة بلاما أدوما ضيف بلاما أبا إيا حسنة عمر الشيخ بركة حامد حسيني عبد الرحمن اللوان كشل بخاري واللوان حسن جد السوبريفي الزبير هارون وسنغا بكر عبد الكريم عمر عبد الكريم داود لهم الهزيم بيبلغوا لجميع الأحل وناس الإرفي الداخل والبر بوفاة حنا أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغاية كان توفي يوم الخميس أول أمس وفي عمر حنا 95 سنة والصدقة بتقع اليوم يوم السبت في هله أمشيرينغا هن بلاما مؤمن المرحوم اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل اللهم يوليهم الصبر. آخر بلاغ حنا وفا قال مكايلا كبير مكايلا جرما بشين إساقا مكايلا إساقا بشارة محمد بلاما جبرين محمد بلاما إما قال بلاما جبرين يحيى محمد تلجي أدم عثمان سعيد دوغو عمر يلما ودنا قجة موسى محمد جبرين عمر بلاما محمد داود تراب حسن بلاما جدة ولا سيلي عبد الرحيم سيلي محمد داود بلاما عمر حسيني بلاما أحمد جبرين تمورا محمد بلاما محمد بشارة بلاما محمد أنجليمو بلاما لوانا بلاما آدم محمد بلاما آدم جبرين بلاما عمر بنية بلاما فروة بلاما محمد قرصة بلاما عبكر موسى كيبيلجو إما أقي بلاما آدم حسنة بلاما حارونة عمبدي الشيخ محمد دوشوش الشيخ عبد الغني بلاما عبد الكريم إدريس بلاما جدة بركة بلاما حامد حسنة بلاما القر بلاما آدم بكر بلاما حارونة الحاج بلاما حارونة حسنة بلاما كريم غومبو بلاما موسى مكايلا بلاما عمر حسنة بلاما عبا كبيرة بلاما محمد ضهي بلاما الحاج بشارة الشيخ جبرين عبد الله بلاما حسيني جدة بلاما إما عادم في القرص في القرص بلاما هارون كرشي بلاما أب قصرة الحاج عبد الرحمن أبكر بلاما عبد الله بلاما محمد بشارة في لينيا والشيخ عبد الله بوبو بلاما حسن عبد الكريم بلاما عمر رمضان بلاما إما كشلا بلاما مكايلا كيلو بلاما الحاج جبرين بلاما صالح أبكر بلاما جدة أبا قوة بلاما حسنة بلاما يعقوب بلاما يوسف بلاما محمد مكايلا بلاما كيجي بلاما كيجي بلاما حسنة الحاج عباس أبكر بكر السامبو بلاما يديما أفهم بلاما يديما بلاما جزيما بلاما هارون عبد الكريم جدة جد مكايلا زايد بلاما جبرين محمد في تونا اللوان إبراهيم أجيت محدي اللوان هارون بالي اللوان كشل دنا اللوان كشل بخاري الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد أمبريا الشيخ محمد المصري الشيخ جدة الحاج الشيخ جدة عبد الله الشيخ آدم قرصة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن أزرق
عفوا الشيخ عبد الرحمن زريقي، الشيخ لورا أحمد، الشيخ إدريس دنا، الشيخ عبد الله إدريس، دريقي تجاني إلي، دريقي محمد أحمد، دريقي عمر تونا، الحاج هارون في تامو، بلاما جيت غريما. بخبروا لجميع الأهل وناس إرفي الداخل والبر بوفاء حنا ولي فون بوفاء حنا أختهم إمتي محمد جوجا كان توفيت يوم الخميس ولا بصدقة بتقى اليوم يوم السبت في أنكارغاموتو سقيري إن بلاما إما قالا المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولهم الصبر. 7:54 دقيقة في داخل الاستديو وحنا راديو تشات، نرجع نلقى زميل محمود قصرة يسمينا فاصل وبعد نرجع ونواصل.

كلمة صباحية، كلمات حسسة مع الفنان ناموس الريح. بقول الشتاء برداي والخريف كذلك برداي، بيطميه قصيري القصر جنبي كلم السلام. أها واي نقول صباح سعيد لكل الأحبة كل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا بلا خصم مختلف حلال مجاورا جميلة زي ما بقولوا فرلاني زمان. أنا كمان حسة معكم. يلا بعد موسى الريح طواله نسمى الفنان عبد القادر سالم، نقول فوق صبا صعيد لكل الأحبة كل المستمعين بدون فريس. آه. اها يلا الحالي أمانة في كل الله شوارع في الكلاندو في التاكسي قاعدين بيتابعونا في داخل البيوت، لسه الأسواق ما فتحتها ما ممكن نقول في الأسواق، لكن البرة من جمينا بعد منهم. أها نقول فوق الصباح صحيت لمستمعين الحاليين قاعدين يتابعونا من شارع 30 شارع 40 متر هناك من داخل أبشي، قاعدين يتابعونا من أمجرس من فيا الأرجو بيتابعونا من داخل كومرا. مستمعين أنا دوبة صباح الخير، نسمع عبد القادر سالم.

صباح سعيد لكل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا بعد ما استمتعنا واسمين الفنان عبد القادر سليم. نرجع ونستمع لفاصل غنائي ثاني. يا نال يا عجب الكل مع المستمع عبد الله السنجمي. اها نقول صباح سعيد هناك للمستمع ام جوجا من دمبي شارب الميل المعروف بنيانيو. نقول لك الصباح الخير انت وسرتك وكل المسلمين الحاليين قاعدين بيتابعونا من داخل كلمات عربو صلبك. اها يلا اللي قزاز امر جيبا عسرت بين بشي. نقول لكم صباح الخير

نقول صبا صيت هناك ليه بابا عبد الله صالح من داخل كلاسي نقول لك صباح الخير بابا اها نقول لك يا بابا اها كل المسلمين قاعدين يتابعونا من كلاسي مبكره ما انجفا هناك من داخل دربالي كاركي حوسري نقول لكم صباح الخير باقي لنا 5 دقيقة نقول لكم باي باي اها مع المستمعين ممكن يكون لنا اخر فاصل ولا كيف واي زينبة خديجة مع المستمعين فاصل صباحي يعجب الكبار والناس القدام وحتى نقول الشباب والشابات من إذاكم الإذاعة الوطنية الجديدة نقول لكم صباح الخير نسمح بهدوء حالات الشاي جنبك كان أحمر ولا أخضر أنا ما قلت لكل حال ما المستمع يلا حتى القريب بشربوا قهوة كذا نقول لكم يلا أنتم معنا

أصلاً الحب سعادة لو كان داير الحقيقة، قال لنا الفنانيات زينب وخديجة. لكن العشارة إن عرفت وكنا المحدد لنا كمل أو انتهى. منفرر ماموت ما بس خلنا نقول باي باي، لكن خلوا المكان لزملة بك أنا بصارة أكيد خلال 75 دقيقة ما نتساعة و15 دقيقة قعدنا معاكم، استمتعنا واستمتعتوا سميتوا وسميناكم البلاغات الصباحية الدعايات النشر أحمد زميلي أبكر حسن بخاري، بعد سميناكم أغاني متنوعة وبلاغات مفضلة كان قرينا لكم. ما بس نقول لكم باي باي، لكن نذكركم خدمانا وخدمكم قدام الأرفل بطعم مال الكونسير المهندس محمود قصرة، ما يقصر وما قصر معنا يوم. أما معكم محدثكم جلال حسين يحيى، نتلاقى معكم إن شاء الله في وقت تاني، نخلكم مع زميلي دوبولوم تلونغا يوس وجايز عشان يشيل القيادة. نحركم سعيد، متابعة مع باقي برامجنا الإذاعة الإذاعة الوطنية الجديدة، إذاعتكم من أونما. باي باي.

0: برنامج نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. واليوم نفتح معكم نافذة تهجي في القضايا التهم المجتمع والحياة اللي نعيشها يوميا، ونناقش في مواضيع تهم الأسرة والمرأة والمجتمع.
3: طبعا الزميل عبد الرحمن، حلقتنا اليوم تناول موضوع مهم جدا بخصوص كثير من الأوين، وهو فنحن المكياج وكيف نتجمل. قاعدين نشوفه مرات المكياج أو سرحان الشعر والمشاط ما بيسوينا البنات بالطريقة العديلة والأوين، بالرغم من الجمال الحقيقي دايما وبسيط، وكيف نعدله ونهتمه بالجمال ديا المهم.
2: والموضوع ده خلانا نستضيف اليوم السيدة فتحية يوسف، ما عشان هي خبيرة في مجال حنا المكياج، ولكن هي مرأة عندها تجربة وخبرة كبيرة تسمح لها تقدر تقدم نصائح سمحة لأخواتها عشان يقدروا يستفيدوا منها، لأن المرأة تستعمل المكياج وتتجمل كل يوم وخاصة في المناسبات.
3: أهلا وسهلا بك أستاذة فتحية يوسف، وشكرا لتلبيتك للدعوة في برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة، ونشكرك كمان لجهودكم المبذولة في مواضيع مختلفة تقدموها للمجتمع الجادي، بارك الله فيكم.
2: شكرا جزيلا. بداية السيدة فتحية، كيف المرأة يعني تقدر تهتم بمظهرها الخارجي في حياتها اليومية؟ يعني
4: والله هذا موضوع مهم جدا، وطبعا زي ما انتم عارفين المرأة الجادية يعني من أحسن حاجاتها تقدر تحبهم يعني في حياتها يومي، إن هي تهتم ببيتها، تهتم بجسمها، تهتم بأمور كثيرة تتعلق بها. دي من صفات المرأة الشادية في العطور، في الشعر، في كل شيء. لكن في بعض السلبيات والأخطاء المرأة الشادية اللي قاعد ترتكبها، إنه بتتجمل بالطريقة الخاطئة، بتتجمل بطريقة ممكن تضرها. بداية هو الاهتمام، ما هو أجزاء كثيرة، اهتمام بالبشرة، الاهتمام بالشعر، الاهتمام بالمكياج، اللبس وإلى آخره. فأحيانا بتختار، بتكون كل الاختيارات غلط. بداية من الأكل، حتى هو كل ليه يدور، فخلاص تلقاها الوحدة ما بتختار الوجبات الصحية الكويسة بتساهم في إنها هي تكون صحتها كويسة وبشرتها كويسة وشعرها كويس. نعم. مثلا أكل الخضروات والفواكه، وتبتعد مثلا عن النشويات وعن الدهون والحاجات دي.
2: يعني حتى الخضروات لها تأثير يعني.
4: طبعا لازم اختيار الأكل الصح، لأن تلقاها واحدة ذهبها صغيرة بس تلقاها خلاص جسمها كله بقت سمينة وجسمها ما صحي، وتلقاها كسلانة وأشياء كثيرة، دي كلها متعلقة بالأكل قبل كل شيء. فالناس بيفتكروا إن الجمال ده خلاص من البشرة الخارجية وخلاص، لكن الجمال اصلا واحد بيبدا فوقه من الداخل قبل ما يبدا من الخارج. وحتى من الداخل كل جزئين، يعني احنا نتكلموا في الجزء الاولاني اللي هو الاهتمام بالتغذيه، شرب الماء يعني بكميات كافيه، شرب العصائر الطبيعيه والابتعاد عن الغازات، اكل الفواكه والخضروات، بالاضافه لمثلا السمك والدجاج، اللحوم البيضاء يعني افضل بكثير من اللحوم الحمراء. مثلا تسوي قوت، اتدابك بدري كده خلاص رجلينك كلها بيبقوا فوق مشكله، مثلا اكلك للدهون كمان يسبب لك مثلا قرحه، خلاص انت وين بتفقد الجمال، خلاص ببدا جسمك كله بينهار وببقى باهت وما في شيء بينشاف فوقه جميل. لذلك تبدا من مرحله الداخليه اختيار الاكل الصحيح، بعدين الاهتمام بالبشره بطريقه صحيحه بحيث انها تختار الكريمات المرطبه، ما تهتم بالتبييض بقدر ما تهتم بترطيب الجسم. أيوة. يكون ناعم.
2: لكن هنا العكس الان.
4: العكس تماما، واحده تمشي تشيل لها كريمات يعني ما انزل الله بها من سلطان،
2: عشان تبقى بيضه بس،
4: عشان تبقى بيضه ومع خلاص في وقت بسيط تمشي في الشمس. احنا طبعا عندنا الشمس حار والبيئة حقتنا دي ما مساعدة لانك تفتحي، وما بتعرف المرأة انه الجمال ما في التبييض بقدر ما انك جسمك يكون صحي واملس وناعم وجميل. فممكن تسوي خلطات طبيعية، ممكن تسوي كريمات طبيعية كمان موجودة في السوق، كل شيء موجود
2: حتى للرجال يعني موجودة.
4: ايوه حتى للرجال موجودة، موجودة اقنعة مثلا بوماش ممكن تقدر تستخدمها. في ناس واحدين دكاتره ما بيستخدموا كريم، لكن لما انت تشوفهم بالاقنعة الطبيعية والمستحضرات الطبيعية اللي قاعد بيستخدموها ده اجمل من الناس اللي بيستخدموا حتى كريمات.
2: يا سلام.
4: ده كمان جانب. واحد. وأسا بدأ عندنا طبعا المكياج. أيوة المكياج كمان بضيف لمسة جمالية، لكن في بعض من الناس كمان بيسوي بطريقة خاطئة.
3: طيب أستاذة فتحية، من خلال خبرتك شنو الأخطاء اللي قاعدة تشوفيها في طريقة خطين المكياج لبعض الأوين؟
4: ما طريقة واحدة بس، كثير خطأ قاعد نشوفها أنا. الواحدة تلقيها تخط لها مكياج أكثر من اللازم، وتلقيه المكياج ذاته أصلا هو ما كاليتي كاليتي.
3: أيوة
4: ما عادي. وتمشي فوق في الحراية.
3: بريمير كاليتي ديزم كاليتي يعني بأثر.
4: أيوة بأثر ما كويس هو أصلا، وتخليه مدة طويلة في البشرة بسد المسام ويخليها تواجه مشاكل، وتمشي فوق بتام من فوق لده في الحراية، فخلاص يعني الأشياء دي كلها بتأثر سلبا في البشرة. بالإضافة للجبال حجينا فوق كريمات، أنت خلاص كأنك يعني أنت قاعد تنتهي من بشرتك. فدي الأخطاء اللي قاعدين يسووها في المكياج. المفترض إن تختاري نوع كويس من المكياج بمساعدة خبيرة التجميل. الآن ما شاء الله خبيرات تجميل كثيرات موجودات، وكمان تستخدم المكياج في أوقات مناسبة، ما في وقت ما مناسب. أنت ماشي في الحراية، ماشي العمل، حتى العمل عنده مكياج خاص فوقه تسويه خفيف يا دوب يعني، فما أنت تسويه والناس كلهم أنت ماشي أصلا عمل، ما ماشي مثلا سهرة في الليل. مكياج بكون كثير بس إلا في السهرات المناسبات يعني النسوان بيناتنا مثلا كان عروس كله ممكن مكياج يكون شوية، لكن حتى لو كثير كله يعني بشكل حلو وبيجملك ما بيشنيكي. في عيون وحدين بدل تبقى سمحة تبقى شيني أصلا، ما بيعرفوها ذاتها أصلا.
3: أجيب الله.
2: الأستاذة فتية والسيدة فتية، شنو علاقة المكياج والمشاطي وكيف يكون بيناتهم تنسيق يعني؟
4: لا هو بالنسبة للمكياج ده ما أي مكياج ممكن يمشي مع أي مشاط، وأي مشاط عادي يمشي مع أي مكياج.
2: لكن مرة واحدة تلقيها تقول أنا بمشيت شيء فلاني عشان يشبهني فلاني فكذا.
4: دي فلسفة بس عشان دارين يلقوا فلوس. أوفر يعني، هم قاعدين يسووا شيء مبالغ فيه. فالبساطة أي شيء كله كان بسيط، ده كل ما كان بسيط كل ما كان حلو يعني.
3: أجمل وحلو.
4: أيوة أنت بتسير التسريحة المناسبة معك والمكياج المناسب معك. ما تمشي تقول لك دي موضة دي شنو يعقد ويك شعرك شو نقول لك فوق وحالك تقب البلاء.
3: والتنشاف كويس. أيوة. طيب فتحية الحديث معك شيق.
4: تسلم الله يخليك.
3: هل المكياج بيختلف في الحياة اليومية من المكياج اللي بيسوي لنا الأوين في المناسبات والأعراس؟
4: طبعاً. هسا مثلا أنا كان جاي العمل ما ممكن نسوي مثلا شغل أوفر كيت تقوم ماشي لعروس يعني شغل كتير جزء الناس يلفت انتباههم، نسوي حاجة خفيفة أو مثلا ماشي مناسبة خفيفة مثلا عيد ميلاد سماي، ببقى بالعكس من لما ماشي عروس. ماشي عروس ده طبعا تقل شوية عشان المزاحمات.
3: تقواه شوية.
4: أيوة.
2: يا سلام. طيب أستاذة فتية، هل في نصائح أساسية تقدري تقدمي لأخواتك الأوين اليوم بيسووا مكياج بسيط بلا مبالغة يعني؟ في نساء كده يعني قاعدات.
4: أيوة أنا بعتبر المرأة اللي بتسوي مكياج بسيط أو الواحدة أحيانا تلقاها كامل ما بتسوي المكياج، دي صراحة من النساء المميزات.
2: يا سلام.
4: بمعنى إنه مرة دي عندها ثقة في نفسها وما بتعتمد على الجمال الخارجي فقط، وإنما هي بتنظر إن الاهتمام الداخلي هو المهم. وده الجزء الثاني الكبير المفترض نتكلم فوقه. أيوة. إن أنت مهما سويتي مكياج مهما تجملتي إذا كنت من داخل ما نظيفة ما ممكن يعني تكوني سمحة أصلا، لأن الجمال الداخلي هو بيعكس الجمال الخارجي. عشان كده أنت قبل ما تكون جميل من الخارج المفترض تكون جميل من الداخل، تكون أخلاقك كويسة، يكون تعاملك كويس، تكون يعني إنسان نظيف، تكون إنسان ما عندك أحقاد. الحاجات دي كلها بتأثر يعني صراحة في الجمال. فأحيانا تلقى يعني إنسانة كامل ما متجملة ومنظرها ملامحها كلها عادية، لكن تحسها إنه فوق شيء جميل عشان جواها هو اللي بيعكس على وجهها.
2: يعني سماح النبض في الطبق يعني. أقول كلام.
3: لا سماح النبض في الطبق ده يعني
2: صراحة.
3: لكن المسخر الداخلي ده ضروري مهم جدا.
4: أيوة
3: ضروري
4: طبعا.
3: يعني أنت لما تكون واحد دم خفيف يعني ما عندك حسود ما عندك بغض زي ما قلتي، فبجي بسخر عليك يعني.
4: أيوة بنعكس.
3: حتى في البشرة ما بتكون البشرة يعني كداكنة ولا بشرة يعني،
4: لا تحس إن الوجه كفوقة يعني حاجة كده أنت ما تفهم
3: نظارة.
4: أيوة يعني بيعكس في البشرة. عشان كده خلي النسوان يهتموا بقدر اهتمامهم بالشكل الداخلي، خليه يهتم بالشكل الخارجي، خليه يهتموا كمان بالشكل الداخلي، خليه يهتموا بتعاملهم، خليه يهتموا بأسلوبهم، ده كمان من ضمن الجمال يعني.
2: يعني وجهان ده عملة واحدة.
4: أيوة يعني. ضمن الجمال يعني عشان الجمال يكون متكامل لازم تكون أنت كمان إنسان تحاول قدر الإمكان تكون أيوة داخلي وخارجي. أيوة شنو معناه إنك أنت إنسان سمح ولما إنسان يجي يتعامل معك أو يقرب منك يلقى معاملتك سيئة وما مربى تربية كويسة وكذا، فده بخرب كل الأشياء اللي أنت عملتها ببرا وصرف عليها فلوس.
3: أكيد
4: أيوة.
3: صحيح. فتحية المركي، كيف تقدر تختار اللون أو الألوان حن المكياج المناسبة ليا ولبشرتها ولملابسها؟
4: والله ده سؤال مهم، لأن في كثير من الناس بيعتقدوا إن كل ما البودرة أو المكياج بيجي أبيض وبيجي أوفر هي بتبقى سمحة، لكن الاثنين الشيء ده خطأ، لأن أنت كل ما اخترتي لون معاكس للونك بيبوظ لك كل شيء. فأنت مثلا لونك أسمر ده تختاري نفس درجة اللون، الهدف من المكياج ده ما تبيضك لكن يسد لك بعض التاش القاعد، مثلا كان عندك تاش يسد لك مثلا كان عندك عيوب في البشرة تجاعيد شنو ده هو بخفيها، ده الهدف منه. ففي ناس تجي مثلا تشيلي بودرة أو كريم أساس أفتح من لونك بدرجتين أو ثلاثة درجات تقادم منك إنك وده بفكيني وبفتحني وبسيني بيض وبسيني سمحة، ببوظ لك كل شيء. بعدين بعد ما قعدت ساعتين ثلاثة اللون ذاته بعدين بيمشي بيتغير، أنا ما يعرفوا. فإنت لما تختاري لون أسا لما في أوروبا، حتى لما شيتي في فرنسا ولا في الدول الأخرى ده، لما أنا نمشي تقيفي في محل ده بنطق على حسب لونك، إنت تقول نو نو نو ده ما بيمشي مع لوني، يصير ما ينطق حسب لونك.
5: المختصين والخبراء
4: تقول انه دوره فاتح عشان يفتحني ده، يقول لك لا لا لا ما نطقي، لا لا لا يوضح لك عديد ده ما الهدف من المكياج، ولا ما يبيع لك ذاته. لكن هنا ده امشي للتاجر كان هو ما عنده الا اللون ده اللي عشق لك، بس المهم داير
6: فلوس
4: بس. ايوه فالالوان كل ما بقت هاديه كل ما تنطي شكل حلو، المهم تزيدي لمسه خفيفه على شكلك. ما ممكن هسه في بنات كثيره تقول لي والله انا سويت يوم متى مكياج ده ما عرفاني اخوي، ولا هي انا ما عرفتني
6: نصيبة.
4: والله واحد قال تحكي لي قال أخوي مش قال نادي لي لا أختي قال داخل قال أنا بسيكو هذا هذا شو شنو حالاته يعني تصدق ما تستمتع يعني إنه ما عرفوك ترى لب الناس ويتنكرة يعني
6: والله
5: يا سبحان الله
6: بدل تكون معرفة بتكون نكرة.
4: وكل ما المكياج كان بسيط وألوانه كانت هادية كل ما سواك حلوة والناس على الأقل يعرفوك يعني يعرفوا يا طلع منه وجمعهم في المناسبة.
5: والله يا أستاذة فتحية الحديث معاك شيق، ونتمنى أن تكون الحلقة ما تكون واحدة بس، إن شاء الله تكون حلقات آخر آخر الجيات
6: إن شاء الله.
5: يعني في أين وحدين اليوم وبشوفوا كسر عن المكياج دبس الجمال، شنو تعليقك في الكلام ده؟
4: أوكي ممكن نعلق لك فوق زي ما إنت تقول، زي ما هسا قبل شوية قلت لكم أنه كثير من النسوان بيعتقدوا أن الكثرة حقة المكياج هو الجمال، لكن داري نكرر ونزيد ونعيد الكترة هنت المكياج بتبوظ لك ملامحك حتى الملامح حقتك وبتبينك أكبر في السن. ده شيء مفترض إن نحن درسنا كدرسنا الفن التجميل ده مثل ده كي بديك سن أكبر. أسا في بنات صغار ذاتها واحد تجيك تقول لك نو أنا ما ندور مكياج خفيف سوي لي مكياج تقيل بعدين ولا تعرف بيت صغيرة ولا تعرف مرة كبيرة ما تفهمها
6: كامل خلقنا عديل كي للآخر.
4: أيوة يعني بديك كبر سن عديل. وفي بعض من الناس ما بيعرفوا وضع المكياج بشكل صحيح حتى الناس اللي بضعوا المكياج ما بعرفوا وحدين ده أسعى كبس. المهم شفت الناس قاعدين يسووا مشي الشلة

0: الناس، لكن صراحة ما بعجب.
1: والشيء الآخر ذاته هي مواد كيميائية يعني متأثر في البشرة.
0: مواد كيماوية صح وعندها تأثير، لكن لما إنسان يكون خبير ده بيعرف كيف هو بيوقي البشرة.
1: الكمية، أيوة. الكمية.
0: ما الكمية؟ في بعض المواد مرطب بحطوه في البشرة قبل ما يحطوا الكريم عشان يكون حاجز بين البشرة وبين كريم الأساس، عشان ما يدخل في البشرة.
1: يا سلام.
0: ويقول لك بعد ما أنت خلاص انتهيت من المناسبة ده.
2: أيوة.
0: حفلتك دي زي ما بقولوا مراقاكي فوق، مراقاكي فوق. المهم تغسلي بشرتك بغسول عميق عشان تتخلصي من البغايا حقات المكياج دي. كان نمتي بها ده ممكن يأثر سلبا على المكياج. كثير من الناس يقولوا أنا سويت مكياج المرة اللي فاتت وسوى لي بيتون. الشغل اللي خلى سوى لك بيتون ده أنت ما غسلتي بشرتك، وما أثناء ما قعدت تسوي المكياج ده ما خطوا لك مرطب وما خطوا لك البرايمر. البرايمر ده اللي بخطوه قبل الميك اب عشان يحمي لك بشرتك، يكون في حاجز بين البشرة وبين الأساس. أيوه الحاجات دي كلها موجودة. ففي ناس بخطوا الكريم أساس مباشرة في البشرة قبل ما يخطوا فوق الكريم أساس، فده بيضرها. وأحيانا تجيك الواحد بشرتها تعبانة وعندها قشور، المفترض أنت تم تسوي لها أقنعة تنظفيها لبشرتها تهتمي لها فوقها بعدين تحطي لها. وأنت زبونتك ما خلاص أنت مثلا المرة اللي قاعدة تشتغلي معها أنت دي ما خلاص أنا نخط لها ونشيل قرصي وخلاص. ننطيها بعض النصائح. مثلا نقول لها أيوه استخدمي الشيء الفلاني لبشرتك جافة ده، سوي ترطيب، سوي كده سوي كده، وبعد ما تخلصي من المكياج خلاص نظفي وجهك عشان ما يندر. مفترض حتى الانسان انت بتخدم كل تخدم بضمير، مشي قرصك بس وخلاص.
1: لا فعلا
0: تراعي يعني
2: ايوه مشاعر الناس، تراعي مظاهر الناس، اخوك دك عنا مثل انت بس يعني، فكان انضر انت صعب عليك.
0: ايوه لكن على فكره يومين ده وجهك منور حاجه.
2: تسلمي. الله ينور بنورك.
1: انا بتذكر كلامك ده يعني ذكرني حاجه. فتره كان يقدموا فوق النشره في التلفزيون الوطني، فكان بيستعمل لنا مكياج. انا بتذكر في حاجه بقول لها فونديتين ولا شيء بهذا القبيل. فمجرد من خطين الكلام ده وخطوا لنا البودر وخلاص، بعدين بعد ما مجرد من تحيد من النشره في مويه كده بقول لها ما بعرف انا كل حال بتنظف. فكان نظفت انت تهز باريحيه. أيوة. لكن مجرد الماده دي قاعده فوقي فيك
0: تحس ما مرتاح.
1: خلاص ما مرتاح يعني. فانتوا النساء بتتحملوها كيف يعني هذه المساله؟
0: ما تعويض ما انت تستاهل ما تتوكل قبل خطوط لي انت قاعد بقى سامع ده تاريخ خطوط اصلا بفكراني
2: العشير ما مرق
0: العشير مرق.
2: طيب استاذه
0: هو تعويض طبعا، لان المراه هي متعوده ان هي دائما تخط ما يكفى متعوده، لكن الراجل هو بحط لي حذر ما يخلص يقوم يمشي يغسل هذا كله ما عجل له
2: زينك قاعدين كده بس. طيب استاذه فتحيه وصلنا قريب لنهايه الحلقه، فما هي رسالتك أو النصيحة التوجهية للأوين والبنات في الجمال والثقة بالنفس أي عزة النفس؟
0: أهم حاجة أنت اختاري المنتجات الصح حتى لو كانت غالية عشان تقدري تستخدميها وأنت مطمئنة ما تخافي أن تدور بشرتك. ودائما استشير الناس اللي عندهم خبرة في الأشياء دي عشان ما تمش تهلكي بشرتك بأشياء عشوائية تصرف عليها فلوس كثيرة أو شيء. تاني شيء زي ما قلنا الجمال هو ما بس إلا أنك أنت مثلا تكوني بيضة وخلاص، ربنا خلقك سمار ذاتها جميل جدا يعني. فالمفترض انك انت تكون عندك نوع من القناعة بربنا خلقك في لون معين، فما تحاول تغيره بس حاول صلح بعض العيوب. كان عندك حبوب، كان عندك مثلا خشونة ممكن تملسها، حتى لو مثلا انت سامرة وداكنة زيادة ممكن تعملي تفتيح لكن بالشكل المعقول، ما لدرجة ان انسان تغيري بشرتك. حتى التغيير في خلقة ربنا يعني ناهين عنها، فالاسلام نهى عنها يعني لا تجوز. فممكن انت كمان كمسلمة يعني مفروض تشوف في الجانب ده. والجمال أولا وأخيرا زي ما قلت لك هو ما إلا بمجرد مساحيق وكريمات، إنما الجمال هو أخلاق وقيم ومبادئ مفترض تراعيها قبل كل شيء.
1: هذا صحيح صراحة. شكرا فتحي يوسف على هذه النصائح القيمة والإضاءات حول فن المكياج والتنسيق الجمالي يعني. شكرا لك كثير صراحة.
0: شكرا أستاذ رحمة. شكرا حوا، بارك الله فيكم.
2: شكرا لك يا شكر موصول لمستمعينا الكرام، والشكر الموصول لك أنت. ونتمنى النصائح توجيهات تسمع عزان ساقية. الجمال الحقيقي ببدأ من البساطة والذوق والاعتدال، فوقت نلم الأدلين حنا المصهر مع عزة النفس نلقى الجمال الحقيقي بالصورة الطبيعية والسمحة والجذابة.
1: طيب شكرا لكم أعزائنا المتابعين على حسن المتابعة.
2: إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي عادها وقدمها لكم كل من
1: عبد الرحمن أبو الرحمن
2: وحج حوى حبيب عمر، وسجلها لكم المهندس أحمد شاتا، وأخرجها لكم عبد الله توش. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: نخليكم مع باقي برامج الإذاعة الوطنية التشادية. متابعة سعيدة ويومكم أسعد.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكافيكي ديكريتور خلال دو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديني زالواتيني تشاديا ديتريو خنيه دوك مجو دي سيرو فو كارسو فاسل موي ميغا استر ناتشال ماتكا شنال سي منتابي جيري ترو نيارو سبوتو روموي نافروفو ان بار دوبريو سيري كارماشيني تيزرينا فيني غال كابين تكنيك تي moko sanwe ko yankriyo to dende ngenen ngal studio nti malkat florence dende nge akit zainab C'est Zainab qui là ?

هذه خاصة الوالد بلام آدم عبد الله هذه خاصة تيجي تري تابا كنت ماني نين دوتون باردا ندوتا باردا بشكرا جبرين أحمد غدا بلام رمات عبد الله محمد حسن أحمد يوسف أحمد أبكر دوتون كارتيه شدر ثلاثة مسك رول كافيكي تو كاوين توما بلالا ادي خاص سانغاب جامغند تري تابا خند مانين ساسون دغيغي سيكار سيليا ادم زكريا غدايا شكرا محمد عمر غدايا عبد الله عمر غدايا موسى عبد العزيز غدايا تربدين غداي دي تري تابا خند مانين رول كافيكي شنال سي منتابه Saso de giga sikarata Tarbit in Ramate Ibrahim Ramata Bishara Ramat Saso de giga sikarata Banna Ramata Tarbit in Banna Tarbit in Ramate de Tusun Utun Jaminine Saso de giga sikarata Musa Jibrin Muhammad Adum Jibrin Idris Absa King Chef de Carré Masal Khair Saso de giga sikarata Zi Hassan Alifa Alwalit Yaya Hissein Rakhaya Hissein محمد يايا حسين عمر يايا حسين حبابة يايا حسين مساء الخير ساسو دقيقة سيكاروفو زي الوالدة فاتومة أحمد داب أشي أبسكين داب مريم أبسكين داب زينب أبسكين داب مساء الخير مساء النور محمد هارون حسن يوسف هارون حسن محمد أدو محمد حسن هارون أدو أحمد سبلا هارون الديف محمد أدو محمد نهيت يوسف محمد نهيت أبويا محمد نهيت جدو عبد الله نهيت تك تك تك تك تك ريسية جبرين شاك مساء الخير مساء النور Saso de Gigasi Carrufo Ngal Estudio Rachade Izal Watani Chadia Saso de Gigasi Rio Zi Alwali de Rakhaye Rakhaye Umar Abakar Rakhaye Hassan Ramtala Hassan Halime Maimuna Ahmad Masal Khair Tak tak tak tak tak Risi Nabzin Turonine Inro Subutu Romuin Avrufo Inbar Dubriyo Tsuri Karmashine Régie d'antenne, délégué Hassan Alifa, cabine technique Sanwe Koyan Creo, Tanyo Malkat Florence. Donc, micro, on tire, on le sait, on sait, on m'a dit, Soumar. Katak Bindela, Lionel, Nomengar, Korkensik, Ging Digam. Brassi Lafia, Kogi, Sengi Seram, Tchoman Fellerzo, Bessada Bedeya, Kumbra, Ati, cabine technique.

0: حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاتير الحصة في العصرنا الجديد البداو بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كل الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس. قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده، حتى بعد ما الطب الحديث جاكلوا الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس ورثوا من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة، نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتم مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتك تقوم بشنو مثلا؟
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولاً أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس السالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
1: نعم.
2: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد هسه الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده، عنده يعني يمشي بالتدريج. يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة.
1: نعم.
2: عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانها في إدارة الأدوية والمختبرات، سوت قسم هنا أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنة يعني.
1: نعم.
2: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وقت داك في دردة عندها مكان هنا السمينارات وكذا، 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا، لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم هنا تنظم الطب التقليدي في كات. ده كلام ده 2005.
1: نعم. قبل 21 سنة.
2: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وقت ذاك الموارد البشرية الكافية، الخبراء اللي يقدروا ينظموا، مش يعني ما الشدارة والهمي في الوزارة، لا في تخصصات في العلوم
1: يعني حاليا السياسة. ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا،
2: بقروا في الجامعات الله يخليك. فوقت ذاك ما في خبراء كافيين، كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي، هسه كان موجود وإن كان في المعاش، حاليا مدير الجامعة توماي، رئيس جامعة توماي. فهنا وكده كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي، يعني في جمعيات وكده الفدراليات كل أسسوا وكذا بدوا يشتغلوا كفرق وكذا، لكن من وقت ذاك الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده، جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كات، ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عند مكانه من ضمن النظم الأساسية أنا النظام الصيفي كان.
1: نعم. شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو، كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوق ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله شكرا. أشأنين وقت بدينا في سنة 2013 بدينا أنا خدمه خلاص في فدراسيون، وبعد مين بدينا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014، بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدينا خدم في جمعيات ده. والجمعيات أولا قالين ده قالين أتوكل قاد براسة وخلاص بناك جمعيات كتير، خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلاص نخط الرئيس وايد ونخدم صو آخر بمش اللي أنا لما أنا كل هذا خدمنا، بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة السياحة كله نادانا وخلاص قاعدين قاعد نخدم صو ما من سر أنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون ألقوا الفورماسيون وقاعد نخدم إن شاء الله.
1: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا؟
3: من أسسنا قاعد نخدمه
1: في شنو؟
3: في أشاب قاعد أدل في أشاب وقاعد نسوي فورماسيون وقاعد نخدمه أي وقت قاعدين نلوم راسنا قاعد نخدمه وأي مسنا قاعدين نلوم نسوي فورماسيون ونسوي أتو اسمه شنو نسوي خدمينا نخدمه ونمرك برا وقاعدين نخدمه مش لا.
1: نعم. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء، صحيح حاليا الدواء ده قاعد 2، واحد قاعد في الفارماسي، واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار تشيلها تشربة أو تمسي في جلدك أو كذا وخلاص أنت تلقى العافية. وده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الإبر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسه حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة وحتى الناس القاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم عليهم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالوا جوبية الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم. وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والحاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث. وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان. الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها وسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسه والناس القاعدين بساو والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-09-53 معنا المستمع النور آدم اتفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك.
1: النور من وين؟
4: النور آدم تكتمان من دجل.
1: أيوة اتفضل.
4: أنا مستر لطيف الماك.
1: نعم.
4: هو يعني أنا نقول الأدوية مثلا نفس الدواء البرع عنينا مش كان نقول حتى مثل دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض. أنا الكلام ده يعني هي والله كلام كبير يعني كبنتونا شغل دواء بس مرات نقول وما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
1: نعم.
4: وثمن ساتك ثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس.
1: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الأمراض.
4: بقول لك بعالج كل الدواء
1: كل الأمراض اللي انت قاعد تعاني منها.
4: أيوة كل الأمراض. أيوة طبعا يعني سؤالي له محلا إيه يعني هم أنا قاعد بشوفوا يعني راقبوا ولا إلا صحيح كلام كبز ولا قاعد بخشون الناس.
1: نعم شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد. الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس. ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب. كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعد؟ عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة. معنا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معنا في داخل الاستوديو. وأيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين معنا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل أنه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا. حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي. هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم من يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا وشنو شروط هنا الوزارة عشان أنهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
2: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة وهي أنظمة عالمية أفريقية يعني
1: نعم
2: الحاجة الأولى
1: نعم.
2: هي هنا نحتاج لتزويد الكفاءات
1: نعم.
2: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج له
1: نعم.
2: ده الحاجة الأولى الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2015 أول كتبوها 2005 احنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018 وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون
1: نعم.
2: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة
1: واحد متخصص بالعالجين الكسر
2: واحد متخصص بالحجامة واحد متخصص في الأعشاب واحد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يبين نباتات هم يمشي الشلوة منها يعني جمعها للنباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان ما زي الأعشاب عند طريقة بوم بسولية طقوس وكذا ما يزول يقدر يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حقه يعني الناس يجوا يبوؤوا من الأطباء التقليديين
1: هما عنده علاقة بيوصف لنا أنه انتشرب دواء هو يبيع لهم وهم
2: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فعلا لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين لكن هو ممولهم للأطباء التقليديين أيوة. ميديكودروجيست في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندهم بطريقة عشوائية أو تقليدية ممنوع يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل هم بدأوا من الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى ده كل أعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال ففي تخصصات وايد ده تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كل قاعد فوايد متخصص في الأمراض الجلدية وايد متخصص في الأمراض الباطنية فالقوانين دي تسمح لنا نقدر وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني فنحتاج اعتمادها إلا يمشي في رئاسة الوزراء يمشي بالإزجيجي يمشي البريماتير يمشي رئاسة الوزراء وفي مجلس الوزراء يعتمدون الله يخليك
1: شكرا جزيلا نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد السلام عليكم سيد يوسف
5: عليك السلام ورحمة الله
1: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي السلام عليكم سيد
5: عليكم السلام
1: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد وسيد عبد الرحمن بدو أنتوا قاعدين تعالجوا الناس وفي مستمع هسه قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض قريب 100 مرض هو بس بداوي هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
3: الحمد لله عشان الناس الأسر يراحين بطولهم له الناس اللي بو منه له خاتين عشان دائما نقول لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب كموشي في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو برفة ده خدمة القاي كم شغل بيجي كله انت تجي تلقى في مكتب أما لا ماشي في الشاري وانت تشيل منه ده ويقول لك ده هو بيداوي 20 مرة 30 مرة ده خطأ كم شادر واحد بيداوي 20 مرة ده الله ولا يسي شادر كتير الله سوى شادر كتير عشان أي ما شادر بخدمته أي ما شادر بخدمته عشان ده أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دورو ناس البخار ما صح ناس يقولوا شنو شارلاتان الشارلاتان ده ما شارلاتيسمو حكومة مراكا كتك ذاتك خلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب اصل نصر كلير ما انتردي للدار ما يمشي في جامعة ما يمشي في سوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
6: انتردي
3: كله انتردي
6: تقعد بوكانا
3: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مو ماك اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بيداوي 20 مره ده خطا خليه يمشي يفتش زول لقاه في مكتب ياخذوا معايا
2: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام انا البريزدان
6: نعم
2: البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزاره من وزاره الصحه انه بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في في التيلي ومع اتحاد المصحفيين كل سوينا مقابله ونشرنا وقلنا اي شعب نادي شعب ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه هسه هو اليوم قاعد في سوق ديال بالك دواء ام باكر بيقى ما في دواء ده شلته كان بيقى اديل كله تلقى وين اخر او كان بيجي هوان سبب مشكله يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للاطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي او التراديب براتيسيون ده في قانون هكذا انا كاتري تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقاعد في معانا ومعروف بيته كله معروف وقاعد بباشر الامل التقليدي ده ورسم من ابوه ولا من جده ولا علمه في الحياه ده الطبيب التقليدي.
6: نعم ان شاء الله نجي في بعد نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الاستاذ يوسف علي انت ايضا من الناس القادمين بعالج وايضا في نفس الشيء مستشار في جمعيتكم. يعني حاليا شنو اكثر الامراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا لكم انتم كاطباء تقليديين الامراض الاكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوق.
7: السلام عليكم.
6: نعم.
7: معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي.
6: نعم.
7: جيجي.
6: نعم.
7: مستشار انا كونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان سي ان تي تي وانا نقول نشكركم كثير لان الميشيون اليوم ناديتونا فوق ده. ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبقوا دواء وكيت عجبوا بدا نقدر نشاركوا معكم في لان انينا في بكنا انا في سياش انا انا سنتتي لان مكتب وامم طان عندنا اطباء قاعدين يوميا يفوقوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس اللي بيجوا مردانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف اللي حسا قاعدين ده وقت أنا بالي بيجوا كثير منهم مرض أنا بالي وكثير منهم المرض أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم أمراض عن الأساسيات مثلا الديمانجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض عن السكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم عن إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كي ناس بجو وبيلاقوا الميديسين عن ترادي براتيسيان مش الأخينا كلمة لأن ديل الميديسين تراديشنال بس كأننا تيبنا في برنامج هنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شواري مرات بروخ وفي بيوت. قلنا نادم الان ميديسين تراديشنال لابد عند مهر حقه المهر حقه اللي بقعد فوق ده, فلا بد يقدر نادم المرضان كله يعرفه لانه بكان اللي بيشيل ادويه حقه وكان ماشى الادويه ده ماشي ما هو ادل كله بيند مام استسالات كما ماشي ادل كله ما دكتوره ده عنده استسالات.
6: شكرا ان شاء الله نجي لك فيما بعد. نتجه للسيد ادم تالا, ادم تالا الامين العام لجمعيه الاطباء التقليديين من اجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. وقبل ذا نذكر المستمعين انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث, يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة. من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به, لابد ينظموه وكده. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة, وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو, وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساءنا الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو. انتم المستمعين قاعدين تسمعونا ايضا, اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشدر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر, كله ناس قاعدين بمشوا بصوغوا. اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو, تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا أمين عام هنا جمعية هنا الأطباء التقليديين، أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة، هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
8: نعم، علينا السلام عليكم قبل.
6: عليكم السلام.
8: علينا عندنا مطالبات. نعم. علينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في ال طالب علينا ده.
6: نعم.
8: عدونا في مينيستير كمان مينيستير سوا لنا فورماسيون ومس كل سوا لنا فورماسيون وساعدونا بالعلم.
6: نعم.
8: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لما راسنا بقينا جمعية وايد ده خلاص شيء شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطوها لنا ده بقى خيرت شيك من نعم. الأول.
6: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمج تلم في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني حاليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه نادمك لو ودو صولي علاج أنا برا، ممكن علاج أنا برا ده يلقوه في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدموا في الجانب؟
2: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة.
6: نعم.
2: الأساس منها والرسمي ده الترادي براتيسيان ده يقعد في بكانة يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطع تصريح فتحها قاعد فوق ده يقعد والمستشفى يعمل ليه ريكور يسوي ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض عند مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها ثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابي حق يجيبوا بكان الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب ده إدمان هنا البراتيك يعني إدمان ده ما شر إلا التراتيب الرسين يجي داخل في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه للطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة يعني ما إلا كان قال إدمان ده ما تراتيب الرسين يجي في مستشفى
6: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
2: ببكالوريا
6: حقهم لكن يقروا في اللي
2: لا أنا جايك ما هو أنا أقول لك عنده أوجه كثيرة ده الوجه الأول الطبيب التقليدي يا من ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقا مثلا جابوا لي كسر مفتوح عنده يحتاج شيرجي
6: أيوة.
2: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عنده VIH عنده مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند تبركلوز دوال يحولها
6: ده طريقة واحدة الحاجة الثانية وبعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات
2: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح سبابري
6: نعم
2: جاي لك ال- ال- ال- الوجه الثاني هنا الإدراج أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى أو الدولة كإنها إمكانية تعمل تفتح يونيتي عن البروديكسيون عن الدواء الأطباء جاي يصنعوا ده الأطباء يعالجوا فوق ده يفتسوا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أنديا ومشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند إنيتي أنا برودكسيون أنا فيتو ميديكاما أو سمى خلية لصناعة الأدوية التقليدية داخل بس خلاص الوقت الميديسين قاعد بيسوي البرسكريبسيون ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي أقوى هيدا في المستشفى داخل لكن أنت فارماسي أقوى هيدا يا إما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمية كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ودي في الفارماسي فارماسي حوله في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء ده وجه اخر الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال في الجامعات
6: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث كيف الاطباء التقليدي الدين القديم بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي وشنو دورهن الدولة في المجال ده عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشوارع في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل رأيكم فوق شنو وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث؟ تنادونا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53. طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو. حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات عنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فادة. انتو هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر؟ وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
3: عشان شكرا. عشان أول المينيستر سنين الفاتورة كل المينيستر قاعد بيخدمنا أي ما سنة، وأسنة كمان المينيستر عند صوبات شيء، وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجلي، نمشي نعيد في يوم 17 الشهر التسعة نعيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا أنا سنة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلو نعيد ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتور من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنال كل مرة.
6: في جورنال الاكتيفيتي ده كله كيف بقى شو حقا شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو
3: آخر؟ أي ما نسو الاجي نقدر نسو اجي نقدر نسو اسامبلي ونقدر نسو اسبوزيسيون أنا برودي هاكينا الاندينا ده كله نوصفهم والخدمين الآخر كله اندينا كله نخدمه في وقت في ثلاثة يوم ده نخدمه فوق
6: ده كله كل جمعيات كله صوت
3: الجمعيات القادمة كلنا معنا في فدراسيون.
6: نعم شكرا سيد يوسف. عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي؟
7: فعلا أنينا في جورني أنا الواحد وثلاثين أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي ما أميس مع الجمعيات الكبار. بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفل والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنوسي جورنية عن الميديسين ترادشونال أفريكان ده وأنينا كوتي هنانا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سينتتي أنينا قلنا يوم من يوم ستة من يوم خمسة ليوم ستة عندنا الجورني هنانا عن عن الميديسين تراديشنال عن يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في أمجمينا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم ستة ليوم سبعة.
6: نعم
7: وفي ده ممكن دارين عندنا أنينا عندنا تم أنا الفورماسيون هنانا سوينا السنة ده تم مهم لأن التم هنانا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن فارماكو فيجيلانت له شغل امبورتان.
6: نعم سلام نجي لك نشيل المستمع ونكمل.
7: نعم مرسي.
6: معنا المستمع محمد علي من جوجي شرفة يتفضل.
9: ألو.
6: ألو نعم يتفضل.
9: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا أنا؟
6: أي نعم.
9: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي إنه

0: 라위나시 텔레폰 이머리잖아. 알리 소보 오케이 산소 무라카바 인팅시 케 제이레나 사리아르 포다 라위나 ديكو تقليد دائم في نجاح ان شاء الله.
1: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. ايوه نعم واصل سيدي.
2: فعلا انينا سوينا اعلام كامل في فورماسيون انا الباسي قلنا انينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الاطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا اجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون عنده مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها الترادي براتيسيان مثلا المردان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده هو كان نادم مردان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مردان ده بس نعم ده ممكن عنده هايبرتنسيون ممكن عنده هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المردان دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نصور فورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك بكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمردان
1: نعم.
2: عشان ما تخوم الدواء مرتانتي.
1: نعم شكرا. طبعا السيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشارش كله قايد فوق انتجري في الأسوسياسيون هنا كنا من الأوبجكتيف حقوقه في ريشارش كله في الميديسين تراديشنال
3: عندنا ريشارش
1: هل بديتوا الريشارش ده وصلت وين؟
3: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كله أكتر ده ال اتيديان دول قارو ميديسين ده
1: نعم.
3: يجو لي سو تيز أنا مدا يجو لنا أنينا نودهم كدادي نعاونهم لي نوصفهم أي دواء ده زي ده وخلاص وقت كملوا يجو سو تيز أنا كان سو تيز أنا قريب اليوم هسه ناس المرقو نيفو 1 نيفو 2 ده قريب 80 وهاجة دول دا الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي انينا يكملوا ريشيرش انام وما ما يندكي انينا في ريشيرش السودا عشان انينا اونام
1: يعني نورمال ما انانم جيت انت اي نانم انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي اسمه ما
3: قال بيسي ما قال سيتي وسمنا هذا يا ابو موي
1: او حتى يرمسيوكو مثلا
3: رمسيو ما كل ما في
1: كل الناس الباسي بيكو
3: كل الناس الباسي
1: دون خليه سمو عديل مره اخر انت اي نانو حتى كن اجوز بس لقيتها في الشارع انت شيل منها شيء معلومه ده بعدين تسيتي هي عشان من حقها هي
3: ايوه هذا دورنا منه
1: نعم شكرا سيد آدم تالا. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس القاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي البعالجو بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي دول كلهم معنا في داخل الاستديو. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 سوزانتا 1 53 53 20

0: أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد، يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف؟ هذه اللي انتم كوزارة
1: والله كوزارة، شكرا، سؤال مهم جدا. مستقبل مشرق إن شاء الله، لأنه بدينا بداية سمحة، في كتبنا النصوص، أنشأنا الإدارة، فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا، هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس، المركز ده هو معهد سانتر دي ريشيرش. المعهد ده بس يضمن لنا تقييم انا يعني ايفالياسيون انا البلانت ميديسينال او اي دواء طب انا طب التقليدي، بل المعهد ده صعب جدا، وده يتوقف على امكانيات الدوله، ويتوقف على الناحيه الماديه للدوله بكل صراحه. فالحاجه الثانيه لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي، هو نقدره نسو لجان، وده في هذا حاليا ده في قيد، يعني نسو لجنه خاصه عشان تقدر، وده هي لجنه تتكون من عده خبراء في الطب، في العلوم، في السيانس ساينتفيك مع وزاره التعليم العالي، ما تراضي براتيسيان، هم بيقيموا ياتوا بلقى بيرمي ياتوا بلقى بيرمي، يعني بسببوا زي النقابة يعني لجنة كده، وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان ده، ده كله سهل، بس أصعب شيء ده المركز، مركز النبوس ما في، لو ما فكر ما في صعب كده، وإلا فإن الإجراءات الأساسية كلها سويناها، يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة، وحاليا كمان الشيء السائد ان الكولابوراسيون انا وزاره الصحه مع الاطباء التقليديين ده، يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا.
0: نعم.
1: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر، ده كلام ده 3 سنين هسه، كل شهر ده الوزاره تجتمع مع كل الجمعيات انا الطب التقليدي ده، ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحيه الموجوده اللي يمكن وزاره تقدر تشاركهم، يقدروا يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعيه، انا الاوبئه مثلا في الكوليرا وكذا، يعني
0: مستمعينا الاعزاء، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعنماء. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه، موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الدواء الزمان الناس قاعدين بيعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد، شروك كيف الناس اللي قاعدين بيعالجوا ده يقدروا يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن ده كله، يقدروا يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبشي، تفضل يوسف محمد
2: من أبشي.
0: ايوه تفضل.
2: الله يبارك فيك. نقول كيه
0: نعم،
2: مثلا يعني الطب الاهل ده مثلا في أبشي هنا ده ما عندكم مهيل كيه يعني في يتودو ماله،
0: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي؟
2: ها ما هي في أبشي ده ما عندنا.
0: نعم. وعندك سؤال آخر؟
2: أيوة. ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده،
0: نعم،
2: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقيبهم نفرديل ده ما تشوفوا لهم حلل يعني.
0: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف.
2: سلام
0: سلام سلام.
3: أخينا
0: يوسف محمد.
3: يوسف محمد السلام عليكم، نسلم كثير فعلا هناك في أبشي، أنت ما سأل بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير، تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك، مثلا سينتتي عندها ريبريزنتان حقا في أبشي، وحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم، أنت ما فتشت، كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل معنا. وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا، ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو، لأن هو الشدر دا بيجي دا كتير كله مامور بس، لكن أنينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج يعني في الكميه اللي بصبوا لي داو النادم المرضان ده داو هذا الكميه ده.
0: شكرا. نشير مستمع اخر ايضا من ابشه، فيصل حسن من كمينه من ابشه. فيصل المستمع.
4: نعم.
0: ايوه اتفضل.
4: يعني بالنسبه لي انا ده الو.
0: نعم واصل قال اسمعك.
4: نعم بالنسبه لي انا ده نازل يجي يشتروا الدواء برا ده قال لو الناس الخلطانين قوي تن ادم دكتور قايد ومستشفيات قايدين ده اذا لو عندك مرض اذا لو عندك اي حاجه تمشي الدكاتره ده يسوي لك كشف هم بعرفوا مرضك عسل يعني الدكتور ما بقدر بالي ده الا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبل سبب والله يديك العافيه انت ما تمشي تفتي الدكتور محل قايد ده يشوف يسوي لك كشف اي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرات تمشي الدق يعني الدواء واحد مر تشرب بيجي يعني بودر منك يعني حصل كثير من الناس يقولوا اننا يال مالك لها الزواج لاننا تقريبا 5 سنة تقريبا مالك ايه وشنو
0: يعني انت في هناك ده الناس ما يمشوا في الاطباء التقليديين نهائي الا يمشوا للدكاترة في الابطانات
4: يعني في جزانة الا يمشي في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسوي لك كشف اي مرض عندك وبوريك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من اي
0: وقبل الدكاترة الحاسة حاليا بخل قانون بيوت ده معفهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بشنو قال؟
4: بعالج الدواء ما حصل في الناس وايدين يعني خاصة إلا حصل أنا كان بلزما أنا ده كان مرضان إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا.
0: كويس.
4: تمشي تلقى زول واحد ما قاري إن الدواء حتى في حراء قاعد تمشي ده يبيع لك الدواء ده حتى لو كان ما يسفري كله ما حراء
1: الداخل
4: الدواء ده يدور محل بارد يقعد.
0: نعم شكرا شكرا. نشيل مستمع آخر آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده. أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل.
5: يعني الأستاذ يعني أنا عاتب العلاج ولكن حتى علينا ده يعني حتى علينا حتى يعني ما شاء الله حتى علينا الناس من تنسقية كثير ولكن حتى علينا شو الله طلبونا يعني حتى علينا ده يعني حتى أنا أطيب التخليجي ده علي جو مناديب في الدوائر العشرة عن جمعنا ده.
0: نعم.
5: ويعني حصل عليه أن الطب التقليدي الناس اللي ما رأوا الطب التقليدي لأنه بقان هنا ودول كل كيف دول مراقب وما تنسيق ده.
0: نعم.
5: الوزارة كل تراقب المواد أنا وحلق كتن إنت اللي جاهم أصل الناس اللي يشتوك يوران ده وده مور دور فيه كان إنت يعني كان الوزارة كان صوته مراقبة قاعدة.
0: نعم.
5: إنت كان مشيت قد شيلة ده وقال بطلنا يعني قلب قراجة قد شيلة عشان ده إنه بقان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة ده.
0: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. طبعا أنينا ماشي للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج. قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو. السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي، كلمتك الأخيرة.
6: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفه قاعد تتطور شيئا.
0: نعم.
6: الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسا كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيئا لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تري جروبي الأسوسياسيون الكريه دول ده. هسا نشيفه في الكونيسانس براتيك ده حكومة أواناتنا كتير.
0: نعم.
6: بفورماسيون وبتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سوى لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 ده حكومة كل دساتة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18018 par pair par 2023 da asabiga yarfuna ke al medicine traditionnelle da gaide fil eh hukumat arfa khalas.
0: شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، كلمتك الاخيره.
3: كلمة هنايا الأخير أنينا السنتتي الكونفدراسيون ناشونال أنا ترادي براتيسيان وجانا هزن في شهر 6 يوم 12 لأن فقدنا الرجل الفونداتير هنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سنتتي ميسي كاميس بي أسونام دونك دابز أنينا كل هزن ده في كات كامل وعشان ده بندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطو رئيس آخر أنا الترادي براتيسيان على سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان أنا المامبر أنا سنتتي القاد وين كله ممكن يجينا لسه أنينا قاعدين في المكتب كبير قاني لمو وأنا ده كلمة هنا الآخر نكلم لي أخواني وأخواتي تشاديين بار إكزامبل
7: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا فقرات مختلفة ومتنوعة
8: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا
7: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا
9: La les populations socialement bu hormo blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouger ma fi population so basma

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق، وفي تفاصيلها اختتمت بفندق راديسون بولو يوم أمس أعمال ورشة العمل لتقييم النظام الوطني لمختبرات الصحة البشرية والحيوانية، والتي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا. مناسبة الختام ترأسها منسق المشروع تشاري تشوينام عبد الكريم عبد الله النو وتفاصيل الخبر.
1: خلال 5 أيام من أعمال ورشة العمل لتقييم النظام الوطني لمختبرات الصحة البشرية والحيوانية، ناقش المشاركون في الورشة مواضيع مهمة تنصب في تحسين وتطوير المعامل ومختبرات الطب البشري والحيواني لدول غرب ووسط أفريقيا. الكلمة الختامية للورشة ألقاها منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا الدكتور تشيري تشوينام، الذي قال بأن الورشة تندرج ضمن التوجيهات الاستراتيجية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا للإصلاح العام لمجال الصحة على مستوى المنطقة والحد من الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان معا، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة من النتائج والمعلومات التي تلقوها في خلال الورشة بقية تطبيقها على أرض الواقع، مضيفا بأن الوضع الصحي العالمي دون الإقليمي بات يشكل خطرا للمجتمعات، لذا يجب تضافر الجهود لأجل توفير المختبرات والمعامل الحديثة للكشف عن الأمراض، علما بأن الورشة جاءت بتمويل من البنك الدولي بالتنسيق مع مشروع أمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا.
0: وإلى ولاية السلامات، ما زالت تتواصل سلسلة اللقاءات التعارفية للمندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شوار روزي، حيث التقى هذه المرة بطاقم المحكمة الكبرى لمدينة أم التيمان، والتي منها يوافينا مراسلنا بشارة محمد صالح.
2: استهل المندوب العام للحكومة اللقاء بالتعرف على أعضاء المحكمة، حيث قدم كل عضو نبذة عن مجال اختصاصه، مستعرضين جملة من الإنجازات التي تحققت إلى جانب الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل القضائي بالولاية. وعقب استماعه إلى مختلف المداخلات، أشاد المندوب العام للحكومة بالجهود التي يبذلها الطاقم القضائي في تقديم الخدمات للمواطنين رغم صعوبة ظروف العمل، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الغضائي بالولاية، بما يسهم في تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الغضائية. كما التقى أيضا المندوب العام للحكومة بعمدة بلدية أم التيمان إلى جانب جميع المستشارين البلديين والطاقم الإداري للبلدية. وخلال اللقاء تطرق عمدة البلدية إلى مختلف الخدمات التي تقدمها البلدية في الوقت الحالي، خاصة في ظل تواصل هطول الأمطار بمدينة أم التيمان، مشيرا إلى النقص في الآلات والمعدات الأساسية التي من شأنها أن تساعد البلدية على أداء مهامها وتطوير خدماتها. وفي ختام اللقاء دعا المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء الروزي عمدة البلدية وطاقمه الإداري بما في ذلك المستشارين البلديين إلى مضاعفة الجهود والاهتمام بنظافة المدينة والعمل على تحسين مظهرها والعناية بشوارعها بما يليق بمكانتها كحاضرة للولاية. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: هنا في العاصمة انجمينا، نظمت جمعية مستقبل الشباب بتشاد مؤتمرا نقاشيا بمقر الأونما مساء أمس تحت موضوع دور الرقمنة في تعزيز التعايش والوحدة الاجتماعية في تشاد. هذا المؤتمر النقاشي شهد حضور عدد من الأساتذة والباحثين والمهتمين بقضايا الشباب. الزميلة فاطمة عبد الله وركو حضرت حيثيات المؤتمر النقاشي وأفتنا بالتالي.
3: دور الرقمنة في تعزيز التعايش والوحدة الاجتماعية في تشاد. كان ذلك هو موضوع المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية المستقبل الشباب في تشاد لهدف مناقشة عدة مواضيع الشباب كقوة أساسية في مواجهة التماسك الاجتماعي في عصر الرقمنة الحديثة. هذا وقد قسم المؤتمر إلى محورين أساسيين. المحور الأول تحدث فيه كل من إدريس موسى وبقيد أحمد عبد الكريم حول السلبيات والإيجابيات للرقمنة الحديثة، مؤكدين بأن الرقمنة تتيح للشباب فرصة التواصل والتعليم والتبادل المعرفة ونشر وسائل السلام ودعم ريادة الأعمال وتعزيز التماسك الاجتماعي. أما المحور الثاني فقد تناول فيه كل من دكتور علي عبد الرحمن حجار ودكتور يوسف أحمد ديار أن أهمية تشجيع الشباب في المبادرات الخاصة سيما الزراعة والثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والثقافي. هذا وفي نهاية المؤتمر قدم الحضور العديد من الأسئلة مثل ما هي أهمية التوعية وتأهيل الشباب في عملية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وما هي التوجيهات والإرشادات التي تقدم إلى الشباب من أجل المعاملة الجيدة للتكنولوجيا، وكذا كيفية تجنب الأخبار الكاذبة والابتعاد عن خطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني. حيث قام المعتمرون بالرد على التساؤلات المقدمة طالبين الحكمة في معالجة الموضوعات عبر أداة التكنولوجيا بغية إرسال رسائل السلام والعافية والتعليم والتعلم، كما شددوا بضرورة تحمل السلطات المعنية مسؤولياتها بتنظيم ومراقبة هذه الأداة من عجل الحفاظ على سلم الاجتماعي والعمل والاستقرار في البلاد، لأن المشكلة لا تكمن في الرقمنة نفسها وإنما في طريقة الاستخدام الجيدة لها.
0: وإلى تقاريرنا الإذاعية التي يعدها قسم التحرير، فقد تناولت الزميلة عز علي علومة في تقريرها التالي الرضاعة في الأماكن العامة ونظرة المجتمع للأمهات المرضعات. نتابع.
4: هذا الصوت يؤكد للأم رغبة الطفل وحوجته إلى الرضاعة الذي تعتبر الغذاء المثالي الذي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل وتقوية جهازه المناعي، كما أن حليب الأم يمثل معجزة فريدة، فهو يتغير تلقائيا حسب عمر الطفل وحالته الصحية، إلا أن بعض الأمهات يواجهن صعوبات في رضاعة أطفالهن في الأماكن العامة، حيث تجد الأم نفسها أمام خيارين: الأول إسكات الطفل، والثاني نظرة المجتمع. هذا ما أكده بعض المواطنين.
5: أبينا أنا زمان المرق أن مرقت شيا، يعني راقت شيا جات صغير يبكده أولاً بأولاً اللبن ده تمرق تغسله عشان يبرد شوية دابت رتب للصغير. وأبينا أنا أحساس داني شفوده مرة ماشية بطولة بس تدي صغير يشرا في بكان ناس قاعدين كثيرين كل هما لما صغير بقى تردي بس يعني ده أنا كان شايف شيء ده ما كويس. جمعنا زمان بردو صغير قولا الله فايدة بدلو في صغير بخطوة تبردو
6: لأن شنو ما عادل ده المرة هي بنفسها ذاتك لازم تنشتر، واللبن ما صغير مرات ده بس يسبب أمراض للإيالة الناس قاعدة في قوة مرات ده مرة هي رايخ موخرة لبدل التحصيل دي ده قبل تنتيل السخر ده ما تسي كيف بس يعني في وقت أنا را بس مرة تمرقة تنتيل السخر درك حاجة يسبب لي يلا أمره تاسع مرة تودين راسة بقارة ما ينعرف ده كله منه ما دل دول بس
7: سخر يردو في لب الناس كده ما يشابه هو ما أدين وساخة وبتنسل تئن أنا ناس تما أدين سخر سخير ده يردو رتي تمشي بنص تحصيل لبنات تنتي سخر يرد
8: ما أمها ما هنونا سخر كان جايب كده خلاص هي يعني كلا عازية ولا قاعد في قدام ناس كل هي ما تفكر كدر إن ولا شنو تركت مرقة يودا للتنتي لو ليه هذا اللبن يشرب نطلب من أخواني الأوين وأمن إندم لفاي إندم ترى كان يوم الله سخيرة تدور تنتي لبن ده خلي كان بترى أنا تسيدا كان بلفاي أنا تسيدا.
4: إن رؤية الأمهات يرضعن أطفالهن في الأماكن العامة هي دعوة للمساهمة في تغيير نظرة المجتمع وإعادة ترسيخ الرضاعة الطبيعية كفعل بيولوجي يهدف إلى تعزيز نمو الطفل وليس أمر يدعو إلى الخجل، لأن الرضاعة الطبيعية لها تأثير على صحة الأم والطفل. هذا ما أشار إليه أحد المثقفين.
9: إرضاع الطفل في الأماكن العامة أو العمل تتباين حولها الآراء بين مؤيد يعتبرها حقا أساسيا للأم والطفل، وبين معارض أو متحفظ يراها مخالفة للتقاليد أو الأعراف الاجتماعية في بعض المجتمعات.
4: من ناحيته الأخصائي الاجتماعي أرنو نجمبي قال إن الرضاعة حق مشروع للطفل في كل مكان وزمان، إلا أن بعض الأشخاص المتأخرين في الثقافة الاجتماعية لهم نظرة خاصة حول الأمهات المرضعات، معتبرين أن إظهار جسم المرأة هو خطأ كبير. كما أوضح الأخصائي الاجتماعي بأن الأم ليست بحاجة إلى أن تظهر جسمها ولا جسم ابنها، لكن هدفها هو إشباع حاجات طفلها، لذا يجب عليها استخدام الوشاح المناسب أثناء الرضاعة أو ارتداء الملابس الفضفاضة ذات الأزرار الأمامية، وذلك لتجنب الإحراج أثناء الرضاعة في الأماكن العامة.
0: رياضيا وفي إطار الدور التمهيدي الأول لأبطال إفريقيا، فقد شهد يوم أمس ملعب المشير الدزدب بإدنو بمنجفة مباراة جمعت بين فريق أس بي سي مع ضيفه كوكوروغ الإيفواري. حسن موسى حسين وتفاصيل المباراة.
10: شهد ملعب مارشال تشاد مباراة جمعت فريق أس بي سي أي تشادي ونظيره فريق كوكوروغو الإيفاري. منذ انطلاقة المباراة فرض فريق الإيفاري سيطرته على مجريات اللعب من تنظيم جيد الضغط على الدفاع التشادي ليتمكن من افتتاح التسجيل وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بهدف مقابل صفر لصالح فريق كوكوروغو. وفي الشوط الثاني عاد فريق أس بي سي بقوة وظهر من قبل اللعيبة أكثر حماسا وفعالية ليتمكنوا من إدراك التعادل قبل أن يضيفوا الهدف الثاني، وتبقى النتيجة لصالحهم 2-1. ورغم الاقتراب الفريق التشادي من حسم المباراة لفريق كوكوروغو، ضغط حتى الدقائق الأخيرة يتمكن من تسجيل الهدف التعادل لتنتهي المواجهة بين الفريقين 2-2 لكلا الفريقين. وعقب المباراة الودية أشاد مدرب فريق أس بي سي طاهر جارديا برد فعل اللعيبة بعد البداية الصعبة، فيما عرب مدرب كوكوروغو دولا سندا تحدث عن قدرات فريقه على العودة في المباراة، وينتظر أن تمنح مباراة الإياب المقررة في 13 سبتمبر للفريقين فرصة جديدة لحسم الأفضلية ومواصلة المنافسة.
0: هذا وقد انتهت قبل قليل بملعب المشير الدزدب بإتنو المباراة التي جمعت بين فريق إيلونغ إف سي وسيداما بونا الإثيوبي بالتعادل السلبي، فيما ستلعب مباراة الإياب بين الفريقين بإثيوبيا في 12 سبتمبر الجاري. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما تقبلوا تحياتنا في الإخراج والإشراف العام الأستاذ يوسف محمد زين، العداد عبد الرؤوف أيوب، التنفيذ الفني المهندس سانوي كويان كيريو، وفي التقديم محدثتكم الزوار النور الفائق. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة زميلي عبد الجليل عبد المكرم آدم. حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة مع بقية برامج الإذاعة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة. وسعيا من الإذاعة الوطنية الجهادية للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال، يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني صيدلانية، وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية الجهادية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. شكرا لكم على الاستضافة دي، ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
0: يا ترى في البداية، نحن في مجتمع الجهادي عندنا كثير من الناس، الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
1: بالفعل.
0: تشوفوا كيف ده عنده.
1: نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده، إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت، كانت عندها حراره، الاعراض المعروفه، الحراره مثلا، القي، الاسهال، الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصفه طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره مستمره 24 ساعه ما بتنخفض، الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بالتان ترجع، وزيد على ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي، فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبب نفسنا بذاتنا عن طريق الاعشاب، وده كمان من الاخطاء الشائعه. يعني مثلا فلان شالة، هي الاشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى ليه اخير، ده نسبه كبيره النجاة بالصدفه. في شيء في الطب حاجه اسمها صدفه، يعني انت تستخدمه ويجيك بالصدفه تتعالج فيقول لك شيلها، فده يعتبر كمان خطا. انت لازم لما يكون عندك حاله مرضيه عندها اعراض كثيره ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني انك انت تكون دكتور نفسك واسرتك تكون دكتوره، ما بيبقى انا استخدمت الدواء ده وبيجي لي اخير انت كل شيله، لا، لان بعض الاحيان في بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده، فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الاشياء اللي احنا كثير نستخدمها، المريض بيتعامل بها والبيئه المحيطه بها، لكن الشيء ده يعتبر من الاخطاء الشائعه. اللي نتمنى عن طريق الان السوشيال ميديا، الاذاعه المسموعه، الاذاعه المرئيه، الناس يراعوا ان الدكتور هو اللي عنده الصفه المهنيه انه يشخص المرض، والتشخيص المرض ده ما بيكون ان الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء اجراءات بيعملها من تحاليل، من فحوصات، من بعدها بشخص ذاك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الاشياء دي.
0: نعم، باعتبارك انت استاذه عائشه صيدلانيه وخبيره في مجال ده، هل الانسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبيه دي، هل في امراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه
1: بيزيد عليها؟ بالفعل. يعني مثلا شخص عنده اسهال، والاسهال في لما تمشي الصيدلي في اكثر من نوع من دواء، في مضادات حيويه، في مضادات للاسهال، يعني ما مضاد حيوي، هو دواء مضاد للاسهال، يعني بوقف الاسهال. لو كان انت عندك مشكله في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحاله. بعض الاحيان بيكون الاسهال ده لما انت بتسوي ده بدلاله على مرض، انت لما بتوقف المرض ده بقعد اراكن داخل الجسم. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه والمهمه جدا ان لازم الناس تراعيها، ده بعض الاحيان انت لما تشيل دواء من دون وصفه طبيه ويسكن لك المرض ده، المرض بتفاقم داخل جسمك، بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني احنا في جهات الان بنعالوا من ظهور حالات كثيره لفشل الكلوي، والاسباب الرئيسيه من ضمنها الاستخدام العشوائي لفتره زمنيه طويله للدواء من دون وصفه طبيه، او انك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني مثلا نضرب لك مثل، في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص، الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائيه اللي نحجوها طويله، لكن هو مرض لمرض البرص، بنأخذ تحت اشراف طبي قوي، وفي نفس الوقت الوصفه انت الجرعه انت مره في الشهر. في شخص انا بنعرفه شخصيا اخذ جد ابوه قاعد في الاقاليم برا، شاله من دكتور شكوك، الدواء ده قال على اساس قال بخفف الام العظام، دخل في مشكله فشل كلوي. ان الدواء ده شاله كل يوم مده شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء، وما كان في نادم بيقدر بيستشيره، والدواء تعرف احنا عندنا مشكله ان دكتور شكوك دائما الدواء ما بيكون واضح، فما في نادم شاف ليا. فتخيل ان كان بيشيل دواء هنا برص، والدواء ده بنأخذ جرعه الرسميه في الشهر مره حبه واحده. فتخيل الشخص شاله مده شهر كل يوم حبه. يعني دخل انجمينا، دخل في حاله لا يرثى لها، لكن ربنا قدر ولطف انه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكله. انا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبه، الحبه عرفتها. فهي ان دي شنو من سوء انك انت ما بتعرف المرض ده، لازم يكون تحت اشراف دكتور، والدكتور الدواء تشيله تحت اشراف صيدلي. يعني دي الاشياء المفروض احنا كناس كوادر طبيه نخدم في مجال الصحه، نوع مواطنينا، المواطن التشادي للفكره دي.
0: ونين الان طبعا قاعدين في موسم الخريف والامراض كثيره، هل الانسان مثلا فلان ده بقى مرضان وشال دواء ولقى عافي، نفس المرض ده اذا هو ذاته حسده بيشيل الدواء، ولا احسن يمشي يعمل فحوصات؟
1: احنا هسه اليوم في تشادي، يعني في الفتره دي اكثر امراض معروفه عندنا البالي. يعني فتره الموسم الحالي من تقريبا من بدايه الخريف لنهايه الخريف، المرض المعروف هو البالي. والعلاجات موجوده، يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هنالفونسيدار او دواء وقائي لمرض الملاريا، تقدر تشيل احتياطا لك انت ولاطفالك، لكن ده ما انت شلت احتياطا، فلما بيجيك المرض بيجيك اخف، فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا انت قاعد في البيت تمشي لاي دكتور شكوك تقول لي انا صغيري عندي حراره، ينطيك دواء وصفه طبيه كامله وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحراره كلها، درجه الحراره داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيدة، مقياس ان ينطي جرعة ابرة في الوريد مشان يخفض درجة الحرارة كلها درجة وحيدها. فاحنا بنختلط الحابل بالنابل. وانك تركب لي محاليل وريدية كلها لازم يكون تحت اشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض الصغير، مشيت لدكتور انطاني علاج ومشى معايا. المرة الجديدة الثانية مرضت على ولدي الاخر مرض، نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط كثير،
0: إلا
1: نعمل فحوصات. يعني اهم شيء ده تودي الطفل او المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبة، من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء اشكال الادوية ليش مختلفة؟ يعني احنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء تلقاه مثلا تلقاه المي، في دواء مكمل ليه تلقاها اقراص، في دواء مكمل ليه تلقى ابرة في العضل او في الوريد. ليش؟ لان كل جرعة دواء وشكل دوائي عند حالة مرضية بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا اقراص بس بيحل المشكلة، في مستوى واحد الا تاخذ ابرة مشان يحل المشكلة. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع للتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
0: وكمان ثاني علينا عندنا مشكلة في جانب اخر كله، مثلا زوركين انتو دواء وقال له مثلا دواء ده صباع واحد وبلبسه واحد، هو كمان مرات ده بيشيف الباريكين ثقيل ده بيشيل له اثنين
1: صح. ما ده كله بيرجع للنقطه شنو التشخيص، الاحساس اللي انت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حده المرض. لكن احنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجه اعلى من ده. يعني ده بتقول درجه عليا، في درجه اعلى من ده. الدرجه الاعلى من دي بنطوها الجرعه اكثر، يعني او ضبط الجرعه بيرجع لي نتيجه التحاليل والفحوصات اللي اداها الدكتور. ولو انت الدواء شلته من دون وصفه طبيه ده فانت بتشيله بحيث انه بريحك. وبعض الاحيان ونسبه كبيره انك حتى لو شلته بالطريقه اللي انت هسه، يعني مثلا هو ضاعف الجرعه، العلاج ما بيجي. ليش؟ لان الدواء هو عباره عن شنو؟ الدواء عباره عن جرعه مضبوطه. يعني مثلا هسه المحاليل الدوائيه اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيلها ده هي لشخص واحد ولفتره زمنيه 3 تعدى 5 ايام. طيب انت شلت زدت الجرعه، اول شيء سويت غلط في الكميه مش حتكون مناسبه مع الجرعه الزايده. لان الدكتور انطاك عبوه واحده، الا لو انطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعه. تو زي مثلا البنادول او البراستامول المعروف شائعيا ده، ممكن تاخذه في اليوم حبتين ودي 3 مرات في اليوم. ما جرعه بتكون في المكان الامن كجرعه دوائيه، وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجه الحراره. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مده 10 يوم ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لان خلاص ما دام الحراره مده 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مده 3 يوم ما نقص الا ترجع للدكتور. وطبيعيا الحراره لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيره تجبرك انك تروح الدكتور. الا لو الشخص كان مكابر او مثلا ما بيستجيب او بيقول لك ما ندور نمشي الدكتور. دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى. يعني
0: استاذه عائشه باعتبارك انت كصيدلانيه، اهميه الطاقم الطبي للمريض،
1: اهميه الطاقم الطبي، اهم شيء اللي دور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الان من ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو اعماله مكمله لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر اخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينه، ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفه طبيه. الفني المعمل او الدكتور اللي في المعامل الطبيه هو المسؤول عن انه ينطيك النتيجه من بعض الفحوصات اللي بيعملها، سواء في الدم، سواء حاشا اذان المستمعين في الخلا او في البول او في مثلا اللعاب. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك ايكو او راديو او سكانير، من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم اللي بيوجهوا للدكتور طلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهوها للدكتور ده الدكتور بنطوك النتيجه النهائيه لاي مرض كان. على حسب تخصصه، بعض الاحيان في دكاتره على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي، ترجع لدكتور، تمشي لدكتور اخر. صح؟ ليش؟ لان التحاليل اللي هو لقاها ده لقى ان الشيء ده ما تخصصه، او مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب، او ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام، او يعني الحالات كثيره. او على حسب الراديو او الايكو مع التحاليل دي ما كلها بتكون في مكان واحد، لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني او دكتور بده شخص المرض، تمشي للصيدله الوصفه الطبيه بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفه على حسب ما اعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور انطاك الدواء استخدم كذا كذا، في ادويه لازم تنأخذ بعد الاكل، في ادويه لازم تنأخذ على الريق، في ادويه لازم تنأخذ في الليل، في ادويه لازم تنأخذ في نص النهار. على حسب نوع الدواء الصيدلي هو بوجه. الصيدلي دور الاساسي والفعال ده انه ينطيك الدواء بجرعات الموزونه على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكله جلديه بسيطه، تقول مثلا تساقط الشعر، التجميل، مثلا عدت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم، تجي هنا انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دوري شنو؟ انا كصيدلي لا، الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده، لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا هم لازم يكونوا مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائم

0: بأول عدم احترام الزمن والجرعة بيأثر أصلا المرض ما يبقى لي أخ. يعني مثلا لاحظ إن مثلا في شخص لو تسمحها في حتى في قعداتنا العائلية بيقولك فلانشل دو عندي شهر وما بيقى لي أخير الدكتور ده ما شخصني، لا هو الدكتور شخصك أنت محترمت الدواء. مثلا الدكتور أنطاك من كل علاج باكيت اثنين اثنين، أنت مشيت الصيدلي يقول لي لا أنطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم إن ممكن واحد ده يقولك لا لو بيقى لي أخير حتى نشيل الآخر، وفي ناس يقولك مثلا نشيل اثنين غاليات ما نخليه. في دي من ضمن الأفكار، لكن ده ما صحيح. أنت الدكتور لو أنطاك علبتين من كل دواء ثلاث أربعة أربعة نوع خمسة نوع أنت تشيلهم كلهم، تحترم الفترة الزمنية اللي أنطاك لها للعلاج وتحترم الوقت هن الجرعات وتحترم الجرعة. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبة هسا ما قال عديل بعدين نشيل حبتين، لا ما بيبقى. أنت من الصبح أنطاك حبتين عشية حبتين في الليل حبتين، تستحترم الجرعة دي. لو احترمت الفترة الزمنية والجرعات والوقت هناهن وعملية أنت الأخذ اللي أنطاها لك الصيدلاني فترة أسبوع أو عشرة أيام ما بيجي لك أخير، ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الأحيان مش الدكتور ما شخص مرضك، بعض الأحيان في يمكن أنت حاجة واحدة صفة مثلا عرض معين أنت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور، الدكتور في التحاليل ما طلب تحليله، فدكله يعتبر تأخير. لا رجعت للدكتور، الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما ترجع عليه بالبعض الأشياء دي بعد ما تعمل الإجراءات دي. يعني قاعد يعني زي تقول رقدة ده بعد خمسة يوم أنت بقيت أخير حسيت بتحسن، لا ما نكمل، لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا أنت عندك إنفكسيون في أي جسم، يعني في أدوية مضادة للالتهابات أنت استخدمتها يوم يومين بقى لك أخير، لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث إن الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتية، حتى وجود الدواء يوم أنت بتاخده بنطي للجسم مناعة إنه يقاوم شكل المرض. فإتمام الفترة الزمنية للعلاج حتى لو بقى لك أفضل، ده أفضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعة للجسم أو بتعرف الجسم على الميكروب، وبيكون أنت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب أو على الالتهاب، وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال فما بيكون في علاج لو أنت وقفت الدواء.
1: أستاذة عائشة يونس، أنينا قاعدين في نهاية البرنامج، النصيحة الأخيرة تقدمها للمستمعين، وأنينا قاعدين في موسم الخريف، موسم هنا أمراض، كل إنسان طبعا الآن خلاص يحس بأمراض وكي، وأغلبيتهم ما يمشوا الدكاترة إلا بتشيروا الدواء من عنده أنفسهم.
0: نصيحة أول نصيحة لين لو طفلك مرض أو أنت حسيت بالمرض ده أمشي للدكتور مهما كان الوضع صعب. اليوم عندنا مستشفى الأم والطفل، مستشفى سنترال المرجعي، مستشفى تشاتشين الشنواء، المستشفيات دي كلها موجودة فوقها الطواقم الطبية اللي تبدأ تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفترة الزمنية لي تكون موضحة. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك حاول إنك تستدرك الأشياء دي بأخذ الأدوية الاحتياطية لمرض الملاريا. في أدوية احتياط تشيلها فبتكون حتى لو المرض المرئي بيجيك بحدته أو البالي بيجيك حدته أقل، فشو الأشياء دي احتياطا حتى لو جاك المرض بيجيك بحدة أقل، فممكن تتصرف بأشياء في البيت يعني عن طريق البراستمول الموجود في البيت، أو مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظة على الطفل بالسنجية. يعني اليوم المحافظة على الأطفال بالسنجية إنه يومه في السنجية ده شيء مهم جدا. النقطة الثانية التغذية، يعني إحنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذية الأطفال. تغذية الأطفال ما معناها فروي وشنو، الإنسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات، وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد، إحنا كنا متحملين عليه، لكن ياكل الأكل الوجبات الرئيسية في وقت بالمتوفر عندك بحيث إن الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني إحنا في شيء اليوم أنت لو مارق بأي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي، الشارع الأطفال في الشارع في التراب في الطينة في الليل كلنا رايقين في البعوضة. طيب وينك الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما أنا لازم نسوي الإجراءات سواء كانت طبية سواء كانت طبية وقائية أو في البيت كلها وقائية. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حدة أقل وحيكون النوبة حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم، واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور أو فني معامل أو دكتور معامل لصيدلاني لممرض لإنفرمير، فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كلية
1: إن شاء الله. استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استمارة الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الحميني مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرا. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جونات، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله البخاري. لكم منا أطيب الهنا وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا وسهلا.

0: مساء الخير بلنا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. البلاغات العادية الرسمية الديايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت 5/9/2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة. في مكنة الفن بأسر الآلات المجد الكونسلت الانجينير سانويك وان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو 3 أنا إيرنتين في كارتي جبانغاتوك، ومن أنا الدوزيوم أراندو سما في العاصمة أنجامينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع الشاعر الكبير سيد الكوك سيد بدقين، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز وناس الشباب والشابات، وخاصة هناك من دقن مسكوري علي ماما دادودو. نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات كابي تكنيك.
1: يا دون الرجال السلطان التجان لهم يا ترجال عليهم يا ترجال علي والمم سيد دول الرجال البلا ما بنغري يا دول الرجال يا دون الرجال.

0: بدلنا كدر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كد كاشي كاشي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الماء بخجلك طبنا الخلب كالضباط انقذي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الغنات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا اباكر ولا لي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمئن التجاني دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة حسنا والدكتوم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراين اليوم يا ترجالة كم من يا البنات البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني لم يات رجالا يات رجالا شيخي جبرين الاج الاج من نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لم يات رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب لين الدلالة الرجال البياض المال بيت ولا كمندة ولد الجد دول قرية جمجا درب درب لين الدلالة أبكر والألي يا درب درب لين الدلالة شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب لين الدلالة على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل
1: راه
0: الرجال البياض المال انا اجمليمي والمعلم خاليكات معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقع والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم يا سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجندة الاخليل النيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دانا دالا خليل نجا سي ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادن والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات رب اللي نزل را على جملي والمعلم خالية ضربات رب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريا والمهمة كاكي دري سدوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياض المال جوت ملا بنسى علي الخدر دولا علي المجا
1: الخدر
0: من بمن درا بلن زلادا الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دولا علي المجا يا ضربت ترابلين شين والشيخ دنا ضربت ترابلين زلادا الرجال يا ظلم دولا علي المجا لا لا ما توصل ساكت لوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل مال ضرب التراب اللي آمد الأيام ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

قل ما جوت ما لبنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المطخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جبرت قبل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السنة ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القمة بياشي رقاد الرجال بليل تملوي اللي ما برايم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القفشة الرب طلع ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لقو از شراب سلطان التجارة لمن ينبكى من ما نبلاك قال ادي من روقو الاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين الا ما ادي ما لقو از شراب بلا ما علي والمن اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقو الاج مريم والمعلم خلي ادي مروقو اذا شراق انا نبقى لهم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرس دان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان.

سمعنا راديو تشات في كل مكان. بعد ما سمينا النشر بعد ما سمينا الصحوه نرجع للسيل عشان نقول لكم البلاغات اللي ماشيه. الاداره الامن وزاره السكن والتمدن تطلب من الاخ طاهر حامد خلي اجل اجل بمشي باوراقه رسميه في الاداره عند الكادستر لشيء مهم بخصوص بكانه عشان البكان ده فوق مشاكل عند بكان في كارتيه انقبو سكسيون 4 يلو 146 لو 5 كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلاغنا وفى ديليجي موسى جبرين بشارة جبرين اللوان عبد الكريم جرات هارون جبرين محمد هارون جبرين محمد جبرين الجوني أبقريس أتيم بركة دناء دم أمر بلاما بركة جرات بلاما جبرين ديدان بلاما محمد أبكر بلاما حامد موسى حسيني آدم الوكيل حسن راتب عبد الرحمن محمد آدم يوسف يايا عمر عمر أبكر ديدان أبكر محمدي موسى جد آدم دقم أبكر محمد طاهر جيم عبد الرحمن أب الحاج الحاج آدم شيخ بشير مناني الوكيل جد أبكر بلام عبد الله عبد الرحمن آدم عمر آدم بلاما جدة عمر بلاما جدة حسيني بلاما سليمان بلاما جبرين جقة بلاما موسى كوندي بلاما أبا أجي بلاما أبا إيسا بلاما حسن آدم بلاما الحاج عثمان بلاما توم الليكيم بلاما إيسا بشير بلاما باسا بلاما الحاج أبكر بلاما قنبو جبرين دلقي حامد محمد موسى دلقي عبد الرحمن كليسم دلقي أبا زين حسيني الحاج محمد قجيجي بلاما حسن يعقوب دلقي خليل جبرين دلقي موسى أبكوري دلقي أرونا أخي دلقي دقي دلقي أبا دلقي محمد إيسا أدا دلقي موسى أبا كلو دلقي رمات قنبو دلقي رمات حسن دلقي إركال جبرين دلقي جابر جبرين دلقي محمدو دلقي حسن إدريس زكريا دلقي محمد إيسا صهيبة دلقي عبد الرحمن دلقي فيصل جدة دلقي صبا الله عبد الكريم دلقي جبرين المعلم دلقي سيد النايم المير محمد إبراهيم الصيام المير جمال يحيى موسى المير جبرين عبد الكريم المير محمد حسن قلديمة دلقي إدريس حران الدبيوتي محمد توغوي الديركتور دينا يحيى التراب الكونسي عمر محمد تقنا الكونسي إدريس موسى دكتور أبكر علي شيخ إدريس البلامة شيخ عبد الله شيخ حسيني حسن عبد الرحمن شيخ جدة محمد شيخ دنا شيخ جدة دشوش شيخ حسن ماتر شيخ أبوي حسن شيخ محمد حسيني شيخ عبد الرحمن بشارة شيخ جبرين القطري شيخ خرسة محمد شيخ اللوان بنية شيخ مبدي الشيخ شيخ جبرين آدم كودي شيخ إيسا جدة اللوان الجد اللوان كمسلم جابو اللوان عمر القاضي يتيم اللوان كشلة دنديني اللوان إدريس إبراهيم اللوان ألك جدة الحاج محمد أمداي بلاما ميمراء جدة آيلة ليمان بكر بلاما بشارة هليليف رماد محمد وكل أسرته بلاما محمد آدم وبلاما صالح جيل وكل أسرتهم بلاما خلاص ودا وكل أسرته إبراهيم محمد وكل أسرته آيلة عمر الفضي آيلة تكركور دلقي آدم أسمان دلقي عبد الرحمن مكايلة دلقي حسيني هارون دلقي أبكاكا دلقي حسيني بكر دلقي كوتي دلقي الحاج الجوفرنر حسن عبد الله دلقي محمد اجلا بلاما انجني يايا علي عمر محمد الحاج صالح شيخ ابراهيم بلاما عمر رمضان ابكر الدقرور لوم الحزن ببلغوا لكل الدلقي والشيف دكاريان العاصمة انجمينا والأهل البعيدين والقربين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا أمم وجدتهم دنقسية تيراب ماتت اليوم السبت
والسرعة تبقى بكرة يوم الاثنين في مسيلة بكومة اللي بلاما موسى جبرين على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:08 نمشي لمكان التل فن حمد الجبري، هدية خاصة لأبادمي وكل أسرته في شهر 30. كل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة الجالية السودانية الغاني في العاصمة من جمينة مختلف المدن وخاصة في صباحنا بلدنا تشاد، نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية.

الفنان حمد الجابري، هدية خاصة للمهندس الكبير عن الأصوات هناك في الأنريستروما محمد نور موسى هناك من بردو بردو، وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من بردو بردو، وما ننسوا الكونسيير فاتيمة عبد الله بركوم كابين تكنيك.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب. إن داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: من إنجلترا إلى تشاد، شيء جديد في جنبنا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية، المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص آخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

0: مستمعي سماعه راديو تشاد في كل مكان، الساعه 7:15 دقيقه في كل الاراضي الوطنيه، نفس الساعه في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بيقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار النماشية ونبدأ كالأدب العناوين. كملت الخدمات عن الورشة انت الخدمة السواء فيما يخص القيمان عن النظام الوطني عن اللابو عن الصحة انت الناس والحيوانات في جاتا، ومؤتمر نقاش في مقر عن الحياة الوطنية انت الإعلام البسمو بشوفونا ما كلم كمان في دور عن الرقمنة في تقوّن التعايش السلمي والوحدة بين أبناء عن جاتا. وفي النشرة تلقوا أخبار من الجواجر برا وأخبار بتخص الرياضة. كملت في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة جميع الخدمات عن الورشة انت الخدمة الكان سواء عشان يقيموا ويشوفوا النظام الوطني عن اللابو اللي بخص الصحة عن الناس والصحة انت الحيوانات اللي كان نظمتها وزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع الأمن الصحي في أسود وغرب إفريقيا. رأس المناسبة انت الكمالي كمان المنسق عن المشروع بحضور هنا كثير من المشاركين والمعزومين. حجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: في مدة هنا 5 يوم من الخدمات هنت الورشة التدريبية هنت الأمل اللي بتقيم النظام الوطني هن المختبرات الخاصة بالكشوفات هنت الصحة البشرية والحيوانية. في المدة دي ناقش المشاركين في الورشة مواضيع مهمة بتخصها السنين المعامل وطورين المختبر هن الطب البشري والحيواني هن دول غرب ووسط إفريقيا. الكلمة الختامية هنت الورشة اللي كان قدمها منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا الدكتور تشيري تويانيم قال الورشة دي بتدخل ضمن التوجيهات الاستراتيجية للمجموعة الاقتصادية والنقدية هندول وسط إفريقيا، ودا لتعدل مجال حن الصحة في مستوى المنطقة وتخد حد للأمراض اللي بتصيب الإنسان والحيوان سوا. وطلب من المشاركين في الورشة خلي يستفيدوا من النتائج والمعلومات اللي لقوها في خلال الورشة ويطبخوها في أرض الواقع. تيريت واينيم قال الوضع الصحي عن العالم بل الإقليمي بيجي بشكل خطر كبير للمجتمعات، لأشان دا لازم نكتر الجهود عشان نوفر المختبرات والمعامل الحديثة هنت الكشوفات، ودلي عشان نكشف الأمراض. نذكركم بكون الورشة دي جات بتمويل من البنك الدولي بالتنسيق مع مشروع عن الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا.
1: ريبورتاج سوتا ومدد فوق الزميلة حجة وحبيب أمرا. الجميع مستقبل تشاتا كمان نظمت مؤتمر نقاش في مقر عن الأونما هنا في العاصمة الجميلة. وفي خلال المؤتمر النقاش تكلموا بكثير من القضايا التي تهم الشباب عن تشاد، وخط المؤتمر كمان دور عن الرقمنة ده في تقوّن التعايش السلمي والوحدة الوطنية في تشاد. في خلال المؤتمر كمان كلموا أيضا بالحمبولات القادة تواجه في ما يخص الرقمنة والدور الإيجابي والسلبي للرقمنة، وهذا بحضورنا كثير من المسائل والمشاركين والناس اللي عندهم هم بقضايا عن الشباب في جاتا. في إطار الملفات القبسية قسمنا كتابنا الأخبار عن راديو جاتا. الزميلة حجة وحبيب عمر كان سوى لنا الريبورتاج بخصوص الردعين عن الإيال الدقاق في الأماكن العامة ونظرة انت المجتمع للمرأة اللي بتردي سخيرها في البكانات العامة. خلينا نتابعوا الملف.
2: الصوت ده بأكد للأم رغبة هنت الطفل وحجة للرضاعة اللي هي بتعتبر الغذاء الأديل والإندا فيتامين بربي الطفل وبقوي مناعته وحليب حنى الأم بمثل معجزة فريدة من نوعها وهو بيتغير حسب عمر حنى الطفل وحالته الصحية لكن بعض الأمهات بواجهوا صعوبات في الرضاعة لإيالهم خاصة أسط المجتمع تلقى الأم مهيرة بالجوانب التنين الواحد كيف تسكت سخيرة ليرضى والتاني شوف هنا المجتمع لها وكت ترضي ده اللي كان كلمه فوق بعض المواطنين
3: أبينا أنا زمان المرأة كان مرقة شيئا يعني راغت شيئا جات سخير يبكي ده أولا بأولا اللبن ده تمرقة تخسلها عشان يبرد شوية ده بترد للسخير وأبينا أنا أستاذ قاني شوفو ده مرة ماشية بطولة بس تدي سخير يشرا في بكان ناس قاعدين كتيرين كل هما لما سخير بقى ده تردي بس يعني ده أنا كان شايفه شيء ده ما كويس لما أنا زمان بردو سخير قولا اللي فايدة بدلو في السخير بخطوها تبردو
4: لأننا شنو ما عادل ده المرة هي بنفسها ذاتك لازم تنستر واللبن ما السخير مرات ده بس يسبب أمراض للإيال الناس قاعدة في قوة مرات ده مرة هي رايخ موخري بدل التحصل دي ده قبل تنتيل السخير ده ما تفهم كيف بس يعني في وقر انا ده بس مرة تمرقة تنتيل السخير ترك لقى يسبب لا يلا امرات هسه مرض ودين راسه بقارة ما ينعرف ده كله منه ما دول دول بس
5: سخير يردوه في لب الناس كده ما يشابه هو ما عديل هو ساخة وبتنسل تقنا ناس ما عديل سخير سخير ده يردو راتي تمشي بنص تقصل لبنات تنتي سخير يردى
6: ما امها ما حنونة سخير كان جاي يبكي ده خلاص هي يعني كان لها عازية ولا قاعدة في قدام الناس كلها هي ما تفكر كتر إن ولا شنو تركت مرقة يودا للتنتي لو ليه هذا اللبن يشرب نطلب من أخواني الأوين وأمن إندم لفاي إندم ترى كان يما لسا خيرات يدور تنتي اللبن ده خلي كان بترى هناتي سيدة كان بلفاي هناتي سيدة
2: رؤية هنت الأمهات وكت برد عن إيالهم وسط المجتمع ده أمر لازم بساهم فوق الأمهات لعشان يغيروا نظرة هنت المجتمع ويقبلوا يوالف إيالهم بالرضاعة الطبيعية اللي بتساهم في قوين الطفل والرضاعة هما شغل بخجلوا منا الأمهات وكت ما بردوا إيالهم قدام المجتمع لأن الرضاعة الطبيعية عندها تأثير كبير في الصحة هنت الأم والطفل ده اللي كان كلم فوق واحد من المثقفين وقال
7: رضاعة الطفل في الأماكن العامة أو العمل تتباين حولها الآراء بين مؤيد يعتبرها حقا أساسيا للأم الطفل وبين معارض أو متحفظ يراها مخالفة للتقاليد أو الأعراف الاجتماعية في بعض المجتمعات.
2: كم من جانب الأخصائي الاجتماعي أرنو نيجيمباي قال الرضاعة حق الطفل حق شرعي ليا من زمن لهسي لكن بعض الناس المؤخرين في الثقافة الاجتماعية عندهم نظرة خاصة في الأمهات البرضي عن وقت الأم تمرق الديت وترضي صغيرة ده بيعتبروا خطأ كبير أرنو نيجيمباي قال الأم ما بحاجة لتفتح جسمها ولا حتى جسمها نسخيرة لكن وقت ما ترضي ده هي بتدر تشبئ سخيرة ليرضى ويسكت ده لازم من أي أم تخطي وقت ما ترضي سخيرة بفرد أو الشيال حن الصغير وتلبس الملابس الكبيرة عشان ما تضايق وقت الرضاعة ودبخ الليا وبهمية من أيون حن الناس وقت ترضي الصغير وسط المجتمع أو حتى في الأماكن العامة.
1: السابقة وتقريبا 24 دقيقة داخل الاستوديو عن راديو تشاد نتابع لكم بنشط الأخبار في أخبارنا هنت الجواجر كمان الملمات هنت التعارف القائم بها المندوب الأمن الحكومة الجديد في جنبنا أقليما السلامات أحمد شواروزي قال تتواصل اليوم كان قبل التاقم عن المحكمة الكبرى عن مدينة أم التمان وشكر الدور عن القضاء القديم بالأبو في حلين القضايا والشرعي ورقم الصعوبات. وبعد ده كمان قبل الأمير احنا مدينة أمتيمان ومساعدنا في خلال المقابلة كمان كلموا أيضا بالجهود القادية السياسية الميري هنا أمتيمان والرقم من الموسم على الأمطار ورغم عن الإمكانيات المحدودة لأن الميري ما عندها معدات بالكفاية وشكرهم بدورهم ده وقال كل الصعوبات اللي هم قاعدين بواجهوها والطلبات اللي كان قدموها كمان بلقوا لها حل في الأيام الجاية. الخبر كمان جاب لنا بشارة محمد سالم من مدينة أمتيمان. في أخبار انت الرياضة في الاستاد أنا مرشال هنجات أنا منجفة رشال إدريس دي بي إتنو أنا منجفة بقد مباراة أمس مباراة كان بين الاس بي سي هنا تشاد ونزيرة كوروكو هنا كوت ديفوار ده في تار الجولة انت اللي تجهز لكاس هنا الاتحاد هنا افريقيا ولا مباراة كمان كملت بتعادل 2-2 انتظارا للمباراة انت الدور هنا الاياب. كذلك قبل شوية كان كملت المباراة في الاستاد هنا المارشال ادريس دي بي اتنو هنا منجفة المباراة اللي كان بيجت أم بين فريقنا إيلون إف سي وسيداما إيلون إف سي أنا تشاد وسيداما بونا هنا إثيوبيا والمباراة كملت بتعادل 0-0 وده في إطار التجهيز الأول لدوري هنا أبطالنا إفريقيا. المباراة هنت الإياب كمان تكون في إثيوبيا ده يوم 12 من شهرنا الفوقنا ده سنوي كويان كريو الساعة 7:27 داخل الاستوديو راديو تشاد نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشرة الأخبار للمشية. شكرا لكم انتوا القادمين تتابعونا من مدينة أمتيمان من حراس مانجا ومن بار أزوم ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشرة الأخبار كان جهزوا أسرة التحرير تيت إخراجنا الجهوة بأمر وقدمتها لكم أنا جمال ابن ناصر الشيب أباكي أرقدو أو قيلو بآخر.

شكرا للفنان آدم قاسي صراحة. خلينا نبقوا زي البخسة مع اللبن أخوان، ولد بعيد ولد قريب، دقى بلدنا ودما مننا ودما فينا وأنينا وهم لا لا لا أنينا تشاديين نقودوا زي البخسة مع اللبن. أمنا تشات وأبونا تشات نعيش بمحنة ومحبة وأخوة زي أنا أبهتنا زمان، وحتى الهراتين والبقارة ده بنطي غلة وده بنطي لبن، دي بلدنا تشات، ده الكرم وده الشيم المعروفين فوق أنينا تشاديين. شكرا آدم قاسي. نقري لكم البلاغ أنا الوفا ده قرينا قبل الأخبار ونكرره إن شاء الله، لأنه ما في بلاغات اليوم بلاغين بس، وايت أنا الكدسر وايت وفا فقط. بلاغ أنا وفا دليقي موسى جبرين بشارة جبرين اللوان عبد الكريم جراد هارون جبرين محمد جبرين القوني أبخريس أتيم بركة دنا أدم أمر بلام بركة جرات بلام جبرين ديدان بلام محمد أبكر بلام حامد موسى حسيني أدم الوكيل حسن راتب عبد الرحمن محمد أدم يوسف يايا أمر أمر أبكر ديدان أبكر ممدي موسى جدة أدم دقم أبكر محمد طاهر جيم عبد الرحمن باب الحاج الحاج أدم الشيخ بشير مناني الوكيل جدة بركة بلام عبد الله عبد الرحمن آدم عمر آدم بلام جدة عمر بلام جدة حسيني بلام سليمان بلام جبرين جقة بلام موسى كوندي بلام أبا أجي بلام أبا إيسا بلام حسن آدم بلام الحاج عثمان بلام توم اللي كيم بلام إيسا بشير بلام باسا بلام الحاج أبكر بلام قنبو جبرين دليقي حامد محمد موسى دليقي عبد الله كليسم دليقي أبا زين حسيني الحاج محمد قجيجي بلام حسن يعقوبة دليقي خليل جبرين دليقي موسى بكوري دليقي هارون أخي دليقي ديقي دليقي أبا دليقي محمد إيسا أدا دليقي موسى أبا كيلو دليقي رمات قنبو دليقي رمات حسنة دليقي إركال جبرين دليقي جابر جبرين دليقي محمدو دليقي حسن إدريس زكريا دليقي محمد إيسا صهيبة دليقي عبد الرحمن مكايلة دليقي فيصل جدة دليقي حساب الله عبد الكريم دليقي محمد إجلا دليقي أبيت محمد دليقي سيد النايم المير محمد إبراهيم الصيام المير جمال يحيى موسى المير جبرين عبد الكريم المير محمد حسن قلديمة دليقي إدريس حران ديبيتي محمد توغوي ديركتير دينا يحيى تيراب الكونسيي عمر محمد تقنا الكونسيي إدريس موسى دكتور أبكر علي الشيخ إدريس البلامة الشيخ عبد الله الشيخ حسيني حسن عبد الرحمن الشيخ جدة محمد الشيخ الدنة الشيخ جدة دشوش الشيخ حسن متر الشيخ أبوي حسن الشيخ محمد حسيني الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ جبرين انكتري الشيخ خرسة محمد الشيخ اللوان حسيني الشيخ مبدي الشيخ الشيخ جبرين آدم مكودي الشيخ إيسا جدة اللوان حسن عجيد اللوان كمسر مجابو اللوان عمر القاضي أتيم اللوان كشلة الندنيني اللوان إدريس إبراهيم اللوان ألك جدة الحاج محمد أمداي بلام ميمرة جدة آيلة ليمان بكر بلام بشارة إليليف رماد محمد وكل أسرته بلام محمد آدم وبلام صالح إجيل وكل أسرتهم بلام خلاص وداها وكل أسرته إبراهيم محمد وكل أسرته آيلة أمر الفضي آيلة تكركور دليقي آدم عثمان دليقي حسيني هارون دليقي بكاكا دليقي حسيني بكر دليقي كوتي دليقي الحاج الجوفرنر حسن عبد الله بلام أنجنيايا علي عمر محمد الحاج صالح شيخ إبراهيم بلام عمر رمضان وأبكر دقرور لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس فيه الهلال ومجاورات ولكل الدليقيات وشفت كاران العاصمة نجمينا
بوفاتنا أمم وجدتم دنغسيا تيراب ماتت اليوم السب والسرقة طبقا بكرة يوم الاثنين في مسجد بكومة هلي تدلقي موسى جبرين على هل الله صبرهم والمرحومة الله اغفر لها ويرحمها الجنة الساعة 7:35 دقيقة نمشي لمكنة الفن أغنية حلوة نقول فوق مسار خير خارجة بيت آلي في الماجروية زارة بيت موسى في الماجروية هناك ديبيتي خزينة جبريل من فرشة علم يعقوب هزاز ماجور سرية قاسم جامعة من أحمد سلباشتي الجيمة كونتينر رماد عبد الكريم كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد وما ننسوا الرئيسة أنا الإذاعة الوطنية التشادية وكل الأعضاء من جروب غاديو تشاد جوائر الشمو آدم جروب غاديو تشاد أنا مالو زاس وأنا ما فوق في الراس كابين تكنيك

بعد الأغنية الجميلة نمشي للفنان التشاد الكبير الراحل إيسا موسى، توفى تقريبا من 82. هدية خاصة للأعضاء أنا جروب هذا التشاد أنا مال عزاز أنا ما فوق في الرأس القاعدين بتابعونا من 23 ولاية دائما قاعدين بهتموا وبسموا الإزالة.

بنو البدوي الرئيسة جوار الشمو آدم طاهر درمة منصورة حسن بنت أمدو أنتوني شيشة معاوية داود فاطمة زهرة مؤمن أفزاد هرم آدم الصغيري ناجي مويس من بنغور ناس أبشي ناس مندو ناس مونغو وناس الدبابة كلكم نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية تشادي.

الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حرارة

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة للفنان الشاد الراحل الكبير إسا موسى، كمان نلقوا الفنان الشاب الشادي محمد علي درسيلا دمبجويا، البتشي فرير أحمد القوني جدة، والوالدة توما بشارة خريف، القوني مومن أبكر وزوجي الجكاكا وزوجة هناك من قلمي، القوني محمد حامد، القوني والحاج. نقول فوق مساء الخير لكلو بيت حسن وبيت فنداسي، جنرال عبد الكريم حسن قرقورة ونسوان الأربع، وما بنسى صاحبي ورفيقي كمان الكبير صبرا بيتين عمر سمعين ديكو النور. كلكم نقول لكم مساء الخير من غادي وشات الرئيس أخي بيت قجة وكل بناتها من أبجوغانا كبير جيمة شيني ولد الأمير. نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشات.

بعد ما سمينا الفنان محمد علي دارسيلا دمبجويا نمشي هناك في كونغو ديمقراطيك زائر سابقا الأميرة البرنسيس الكبيرة بيليا بيل هدية خاصة بلاتفورم الكلمات دكتور حسن أسبرو وكل جمعيته ديركتور حسن جيدالله وكل جمعيته ناسانا لام جام دكتور حسن ألغوني وإياله هناك في مدينة كوسير الكاميرونية مع الأبا وكل الناس الكبار والناس العزاز جبريل سورتو فاطمة سامبا هارون جاكسون نوري والإنا كلكم نقول لكم متابعة حلوة جانانا كابين تكنيك

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم كتكنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجي بعنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميلة بشير تليبون بقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة ديزيم ديليجي سانوي كيوان كريو في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانته وما مشينا لا ماجي نلم معكم أم باكر الصباح من الساعة 8 لحد الساعة 10 أربدوا بآفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. اختتمت بفندق راديسون بولو يوم أمس أعمال ورشة العمل لتقييم النظام الوطني لمختبرات الصحة البشرية والحيوانية، والتي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا. ترأس مناسبة الختام منسق المشروع الدكتور تشاري تيونام. عبد الكريم عبد الله هنو فيه المزيد من التفاصيل.
2: خلال 5 أيام من أعمال ورشة العمل لتقييم النظام الوطني لمختبرات الصحة البشرية والحيوانية، ناقش المشاركون في الورشة مواضيع مهمة تنصب في تحسين وتطوير المعامل ومختبرات الطب البشري والحيواني لدول غرب ووسط أفريقيا. الكلمة الختامية للورشة ألقاها منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا الدكتور تشيري تيونام، الذي قال بأن الورشة تندرج ضمن التوجيهات الاستراتيجية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا للإصلاح العام لمجال الصحة على مستوى المنطقة والحد من الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان معا، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة من النتائج والمعلومات التي تلقوها في خلال الورشة بغية تطبيقها على أرض الواقع، مضيفا بأن الوضع الصحي العالمي دون الإقليمي بات يشكل خطرا للمجتمعات، لذا يجب تضافر الجهود لأجل توفير المختبرات والمعامل الحديثة للكشف عن الأمراض، علما بأن الورشة جاءت بتمويل من البنك الدولي بالتنسيق مع مشروع أمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا.
1: نظمت جمعية مستقبل الشباب بتشاد مؤتمرا نقاشيا بمقر العلماء مساء أمس تحت موضوع دور الرقمنة في تعزيز التعايش والوحدة الاجتماعية في تشاد. هذا المؤتمر النقاشي شهد حضور عدد من الأساتذة والباحثين والمهتمين بقضايا الشباب. تفاصيله نتابع التقرير التي أعدته فاطمة عبدالله بركو.
3: دور الرقمنة في تعزيز التعايش والوحدة الاجتماعية في تشاد، كان ذلك هو موضوع المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية المستقبل الشباب في تشاد لهدف مناقشة عدة مواضيع الشباب كقوة أساسية في مواجهة التماسك الاجتماعي في عصر الرقمنة الحديثة. هذا وقد خصم المؤتمر إلى محورين أساسيين. المحور الأول تحدث فيه كل من إدريس موسى وبقيد أحمد عبد الكريم حول السلبيات والإيجابيات للرقمنة الحديثة، مؤكدين بأن الرقمنة تتيح للشباب فرصة التواصل والتعليم والتبادل المعرفة ونشر وسائل السلام ودعم ريادة الأعمال وتعزيز التماسك الاجتماعي. أما المحور الثاني فقد تناول فيه كل من دكتور علي عبد الرحمن حجار ودكتور يوسف أحمد ديار أن أهمية تشجيع الشباب في المبادرات الخاصة سيما الزراعة والثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والثقافي. هذا وفي نهاية المؤتمر قدم الحضور العديد من الأسئلة مثل ما هي أهمية التوعية وتأهيل الشباب في عملية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وما هي التوجيهات والإرشادات التي تقدم إلى الشباب من أجل المعاملة الجيدة للتكنولوجيا، وكذا كيفية تجنب الأخبار الكاذبة والابتعاد عن خطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني. حيث قام المعتمرون بالرد على التساؤلات المقدمة طالبين الحكمة في معالجة الموضوعات عبر أداة التكنولوجيا بغية إرسال رسائل السلام والعافية والتعليم والتعلم، كما شددوا بضرورة تحمل السلطات المعنية مسؤولياتها بتنظيم ومراقبة هذه الأداة من عجل الحفاظ على سلم الاجتماعي والعمل والاستقرار في البلاد، لأن المشكلة لا تكمن في الرقمنة نفسها وإنما في طريقة الاستخدام الجيدة لها.
1: وفي التقارير الذي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية تناولت اليوم عز علي علوم موضوع الرضاعة في الأماكن العامة ونظرة المجتمع للأمهات المرضعات. نتابع.
4: هذا الصوت يؤكد للأم رغبة الطفل وحوجته إلى الرضاعة الذي تعتبر الغذاء المثالي الذي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل وتقوية جهازه المناعي، كما أن حليب الأم يمثل معجزة فريدة، فهو يتغير تلقائيا حسب عمر الطفل وحالته الصحية، إلا أن بعض الأمهات يواجهن صعوبات في رضاعة أطفالهن في الأماكن العامة، حيث تجد الأم نفسها أمام خيارين: الأول إسكات الطفل، والثاني نظرة المجتمع. هذا ما أكده بعض المواطنين.
5: أبينا أنا زمان المرق أن مرقت شيئا، يعني راقت شيئا، جات صغير يبكي ده أولا بأولا اللبن ده تمرق تخسله عشان يبرد شوية، ده بترد للصغير. وأبينا أنا أستاذ داني شوفو ده مرة ماشية بطولة بس تدي صغير يشرى في بكان ناس قاعدين كثيرين كل هما لما صغير بكرة تردي بس، يعني ده أنا كان شوف شيء ده ما كويس. لما أنا زمان برد الصغير قلنا الله فايدة بدلو في الصغير بخطوة تبردو.
6: لأن شنو ما عدل ده المرة هي بنفسها ذاتك لازم تنستر، واللبن ما صغير ده مرات ده بس يسبب أمراض لليالا الناس قاعد هو مرات ده مرة هي رايخ موخرة لبدل التحصيل دي ده قبل تنتيل السخر ده ما تسي كبس، يعني في وقت أنا بس مرة تمرقة تنتيل السخر ترك حاجة يسبب لي يلا أمرات هسا مرة توجين راسة بقارة ما ينعرف ده كل منه ما دل دول بس
7: سخر إردو في لب الناس كده ما يشابه ويا ما أدل هو ساخة وبتنسل تئنا ننس ما أدل سخر سخير ده يردو رتي تمشي بنص تحصيل لبناك تنتي سخر يردا
8: ما أمها ما حنونة سخر كان جاي يبكي ده خلاص هي يعني كلها عازية ولا قاعدة في قدام ناس كل هي ما تفكر كدر إن ولا شنو تركت مرقة يودا رتنتي لولد هذا اللبن يشرب نطلب من أخواني الأوين وأمن إنهم لفاي إنهم ترى كان يوم الله سخيرة تدور تنتي اللبن ده خلي كان بترى أنا تسيده كان بلفاي أنا تسيده.
4: إن رؤية الأمهات يرضعن أطفالهن في الأماكن العامة هي دعوة للمساهمة في تغيير نظرة المجتمع وإعادة ترسيخ الرضاعة الطبيعية كفعل بيولوجي يهدف إلى تعزيز نمو الطفل وليس أمر يدعو إلى الخجل، لأن الرضاعة الطبيعية لها تأثير على صحة الأم والطفل. هذا ما أشار إليه أحد المثقفين.
9: إرضاع الطفل في الأماكن العامة أو العمل تتباين حولها الآراء بين مؤيد يعتبرها حقا أساسيا للأم والطفل وبين معارض أو متحفظ يراها مخالفة للتقاليد أو الأعراف الاجتماعية في بعض المجتمعات.
4: من ناحيته الأخصائي الاجتماعي أرنو نجمبي قال إن الرضاعة حق مشروع للطفل في كل مكان وزمان، إلا أن بعض الأشخاص المتأخرين في الثقافة الاجتماعية لهم نظرة خاصة حول الأمهات المرضعات، معتبرين أن إظهار جسم المرأة هو خطأ كبير. كما أوضح الأخصائي الاجتماعي بأن الأم ليست بحاجة إلى أن تظهر جسمها ولا جسم ابنها، لكن هدفها هو إشباع حاجات طفلها، لذا يجب عليها استخدام الوشاح المناسب أثناء الرضاعة أو ارتداء الملابس الفضفاضة ذات الأزرار الأمامية، وذلك لتجنب الإحراج أثناء الرضاعة في الأماكن العامة.
1: رياضيا وفي الخبر الأخير وفي إطار الدور التمهيدي الأول لأبطال إفريقيا، فقد شهد يوم أمس ملعب المشير إدريس ديبي إتنوبي منجفة مباراة جمعت بين فريق أس بي سي مع ضيفه كوكوروغو الإيفاري التابع لدولة ساحل العاج. تفاصيله مع حسن موسى حسين.
10: شهد ملعب مارشال تشاد مباراة جمعت فريق أس بي سي التشادي ونظيره فريق كوكوروغو الإيفاري. منذ انطلاقة المباراة فرض فريق الإيفاري سيطرته على مجريات اللعب من تنظيم جيد الضغط على الدفاع التشادي ليتمكن من افتتاح التسجيل وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بهدف مقابل صفر لصالح فريق كوكوروغو. وفي الشوط الثاني عاد فريق أس بي سي بقوة وظهر من قبل اللعب اللعيبة أكثر حماسا وفعالية ليتمكنوا من إدراك التعادل قبل أن يضيفوا الهدف الثاني، وتبقى النتيجة لصالحهم 2-1. ورغم الاقتراب الفريق التشادي من حسم المباراة لفريق كوكوروغو، ضغط حتى الدقائق الأخيرة ليتمكن من تسجيل الهدف التعادل لتنتهي المواجهة بين الفريقين 2-2 لكلا الفريقين. وعقب المباراة أشاد مدرب فريق أسبيسي طاهر جارديا برد فعل اللعيبة بعد البداية الصعبة، فيما عرب مدرب كوكوروغو دولا سندا تحدث عن قدرات فريقه على العودة في المباراة، وينتظر أن تمنح مباراة الإياب المقررة في 13 سبتمبر للفريقين فرصة جديدة لحسم الأفضلية ومواصلة المنافسة.
1: بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 41 بعد 11 داخل الاستديوهات الأخبار. تقبلوا تحية الفريق العامل في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجيدي روغابيرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة تشرمنا.